شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: حيث ينبض المونديال بالحماس.
0: نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: دكشميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة، وأحد مبارك على الجميع.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: هاخلي من برسالة كاوا فارس مريا مخبر طاو إن قيثا وطقينا تسو مبصخة الشورة وكل وانقا وراوا برسالة كاوا ذا تذكروا تشي بونت شوا
1: كن جزء من تجمعنا الشباب ضد رجان هيفية نادي شباب عنكار اجتماعي أن نفتح أبوابه جمهور وشباب ومبتد لمجلة مبات مون 2026 أشاشة لاب أركان متنوع المطاعم والمأكولات السر مشات بلاد فعالي ترفيهة وأن شبابية طاقة ماسية تراء مباراة توقع رومي وحبات وائزة قيمة كن جزء من تجمعنا الدخجاني لجميع الشباب وعوامنا الكرام نادي شباب عنكار الاجتماعي ينبض بالحمس هذه شبعاً كاجتماع

في عالي بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نفهم قبل مشاعرنا بالخوف. برنامج صح نفسي يفتح لها حقير للحوار عن قلق الاكتئاب الإيقاف ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صارة قص واقعية ضيوف مختصين يكون تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيد توازن أكثر أن الصحة النفسية ورفاهية أم بل هي جزء أساسي حياتنا. برنامج صحة نفسية صحة النفسية طلع لكم كل السبت الساعة الصبح. صوتك مشاعرك حكايتك قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل العقوي. صوتك مشاعرك وحكايتك قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثة وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

قدم توخن نهاية برختة كلو شمانا وخزيانا من برس قارة عنكا وراديو لذبذب تشو تشي بوين شو وقطلب أخطاء لوخن يوم وطاوة وميليا من بير وطاوة وصباح الخير وصباح الأمل والسعادة لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم في هذا الأحد المبارك أن يكون أحد مليان بالصحة والنعم والطاقة الإيجابية. وطبعا أكيد أحب أيضا أصبح على كل مشاهدين ومستمعين اللي دا يشاهدون حاليا على البث اللايف وكل من دا يسمعنا من خلال صوت الراديو. صباح الخير مخرج نسان، وأيضا صباح الخير لكل أهل عنكا الطيبين ولكل شعبنا العراقي من شماله إلى جنوبه. نتمنى يا رب إن شاء الله في هذا الأحد المبارك أنه يكون أحد مليان بالنعم علينا ويخفف الرب علينا هموم الحياة، وإن شاء الله تحقيق أماني جميع الناس. أكيد إحنا دائما في كل أحد نعرف أنه أنا أشعر ما أعرف دائما في أيام الأحد، يعني مو لأنه كونهم فقط هو يوم مبارك ومقدس، لكن فعلا بيفد فد نكهة خاصة، بيفد مكانة خاصة. يعني ومن نطلع الصباح ونشوف الناس ده تطلع من الكنيسة ومن القداس، فهو شعور جميل خصوصا لكبار السن لما نشوفهم يطلعون من الأماكن المقدسة، يخلينا نستشعر بطعم الأيام الحلوة، أيام قبل من كنا صغار ومن كنا نروح الكنائس ونصير القداس. وسان أكيد ملحق همين على هذا الشيء، ولو كنا نروح مرات ننام يعني إحنا صغار نخفى، بس إنه تبقى أجواء حلوة. ما علينا، أكيد أيضا أتمنى إن شاء الله بهاي ساعتين تقضون وقت ممتع ويانا. واليوم موضوعنا حقيقة جدا مهم، ويمكن أغلب الناس اليوم يعني في عموم العراق يعني أكو معاناة من موضوع الحرائق، وخصوصا إحنا نعرف أحيانا توصل درجات الحرارة عندنا إلى 50 درجة. بالإضافة إلى هذا مو كل الأماكن فيها إجراءات السلامة اللازمة، سواء كان في البيوت سواء كان في المحلات في المجمعات في الحدائق في قاعات الحفلات وما إلى آخره. يمكن ما يخفي عن أغلبيتنا أنه شهدنا كثير من الحوادث المريعة والمخيفة وانفقدت كثير من الأرواح في المولات في الحفلات. يعني أبسط مثال قاعة بغدادة الله يرحم الشهداء لحد هاليوم اللي بقت في الذاكرة راسخة، وهذا كله أكيد راح نعزو السبب إلى عدم وجود إجراءات سلامة حقيقية وصارمة في هذه الأماكن اللي مفروض هي تكون من أولوية اهتمامات أصحاب المشاريع قبل كل شيء. أكيد أيضا إحنا نعرف أنه الدفاع المدني اليوم أيضا إلى دور كلش كبير في حماية المجتمع وأرواح المواطنين، ولكن ما ننسى في نفس الوقت بأنه اليوم أيضا يقع على عاتق المواطن أن يكون عنده الثقافة الكاملة والدراية الكاملة كيف ممكن هو اليوم يحمي أسرته يحمي بيته ويوفر أبسط إجراءات السلامة إذا كان في السيارة في داخل البيت حتى لو في الأماكن العامة، حتى يقدر يتجنب أكبر قدر ممكن من الضحايا والحرائق والمشاكل والكوارث اللي تصير اليوم. أيضا إحنا نحب يعني نسمع آراء مشاهدينا ومستمعينا حول هذا الموضوع، إذا أكو أيضا نصيحة معينة، إذا أكفت فكرة جديدة ممكن أنه يتم ابتكارها في المجتمع حتى نقدر من خلالها أنه نحمي أرواح المواطنين، من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. بالنسبة للجواز طبعا عندنا جائزة أولى مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الثانية راح تكون مقدمة من ضيفنا الأخ مازن حكمة راح تكون طفاية حريق باودر، فخليكم ويانا.

0: ويانا اتصال. ألو، صباح الخير.
1: صباح
0: يا أهلين حبيبتي، يا صباح الورد، شلونك عزيزتي مزيد؟
1: الله يحفظك، أحد مبارك عليكم يا رب.
0: عزيزتي عليك وعلى الجميع إن شاء الله صحة وسلامة
1: وبركة إن شاء الله يا ربي على حياتكم.
0: أجمعين أجمعين حبيبتي أجمعين. حبيبتي أم زيد نسمعك، تفضل عيوني.
1: نعم طبعا، بالنسبة للدفاع المدني هو أهم مؤسسة، لأن هي تحمي أرواح المواطنين وممتلكاتهم مثل صحة وكوارث حوادث حرائق، يعني واخد رأسا من يخبر رأسا يجون.
0: أحيانا يكون أكو تقصير، لو لا تشوفين أكو تقصير في هذا المجال أو لا؟
1: إيه صح صح تمام. مرات يصير يعني تقصير، خصوصا هو هاي الظروف اللي يعيش بلدنا.
0: أنت في داخل البيت عندكم أم زيد طفاية لو لا؟
1: لا صدقي.
0: إيه شوفي هاي هاي لازم لازم تروحين تشترين. لا والله هي ضرورية،
1: يعني مرات يصير خصوصا هسه بهذا الوقت مثلا ترجعين السبلي تشتعل، يعني كثير أشياء نستمع يعني عن طريق الوسائل مثلا بالبيوت، يعني ميامي وتشتعل السبلي
0: تماما،
1: يعني هاك الشيء ضروري مثل ما تقولين جهاز إطفاء بالبيت.
0: تماما تماما. طبعا هم أنطوا تعليمات أيضا، المشكلة شنية؟ أنه من بعد الشتاء لما يجي الصيف مباشرة إحنا نجي نشغل السبالد بدون ما نسوي لها إدامة، بدون تنظيف الفلاتر، بدون تنظيف المراوح الخارجية، فبالتالي يصير حمل على السبلت ويصير هاي الحرائق. ولهذا إحنا نقول دائما ضروري جدا أنه يكون أكو وعي أيضا في داخل العوائل أنه شون يحمون العائلة وأفراد العائلة من هاي الكوارث اللي تصير.
1: صح. وحلو الدورات، يعني مرات يعملون دورات مثلا بالمدارس بالجامعات، يعني محاضرات ذاك الشيء على مود الدفاع المدني
0: توعية للناس. تمام حبيبتي أم زيد عزيزتي، نشكرك على اتصالك عيوني، وأتمنى لك نهار سعيد. مع السلامة. مع السلامة.

0: ويانا اتصال آخر. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخيرات وصباح الأنوار وصباح الجمال.
0: يا صباح كلهم كتتهم كلهم سالي. صباحا شلونك؟
1: صباح والله الحمد لله بخير. انتو شلونكم واخباركم؟
0: نشكر الله حبيبتي، احنا زينين. اذا انتو زينين عزيزتي
1: الحمد لله وشكر بخير
0: ان شاء الله دائما وابد. قولي لي شلون بابا صار له زمان لا سمعنا صوته لا نعرف اخباره.
1: والله زين،
0: انا مساليه
1: زمان ماكو
0: مختفيه. اوكي هسه انت بس يعني ترجعين. اوكي يعني نسمع مرات صوتك هاي، بس بابا صار له فتره زين مختفي.
1: والله ملتهي حاله الدنيا وشو ريني حاله عدي ولا اطلع ولا
0: والله حقه
1: من الحال ترى يعني ما يقدر من الحال حتى ما يصير عنده وهس كل شيء يسوي.
0: بالضبط. اذا بهيك حاله سالي تخيلي انه مرات درجات الحراره تفول ها، ومن هنا هو الانسان بلش يعني يصير ستريس ويتعصب ويصير اكو هوايه مواقف، وبنفس الوقت تخيل همين لا سامح الله تصرفت كارثه. يعني شلون احنا ممكن اليوم نحمي ارواح عوائلنا، نحمي المجتمع مالتنا من الكوارث اللي تصير هاليوم؟ شلون ممكن احنا نتخذ اجراءات السلامه صحيحه في داخل عوائلنا وفي خارج عوائلنا؟
1: شوفي يعني بصراحة يعني أنت صراحة فتحت يعني الموبايل وعرفت الموضوع ما عن دفاع المدني، بس إنه هي يعني بصراحة إنه من داخل البيت إنه كل عائلة إذا تحافظ على شغلاتها، مثلا كالغاز ما تخلي الأطفال يلعبون بالغاز أو يستعملون النار أو يعني هواي، أو مثلا الأشياء السكاكين الحادة أو ينتبهون مثلا أكو هسه خاصة إذا نشوفوا هواي عن طريق السوشيال ميديا نشوف يعني إنه الدفاع المدني اللي يتوجهون إنه دي يشوفوا مثلا أكو فتحية أو فتشي يعني دي يسرعون، فإنه هذا الانتباه حلو ينتبهون على كل شيء موجود حتى يحافظون هم على سلامة البيت ونفس الوقت يحافظون على سلامة عوائلهم. وخاصة هسه هاي الفترة اللي صارت هم اللي شفناها احنا مع الحرب وهاي، انه نشوف فرق الدفاع المدني كانوا اول العالم اللي يتوجهون للاماكن اللي كان يصير بها ضرب او يعني اللي كانت تنصاب او توقع بها فتشضية او فتشي حتى يحمون العالم. يعني هم ما شاء الله هم ما مقصرين، بس شيء اكيد هو ماكو لا شيء يخلى من الغلط، ومرات اكيد يكون تقصير وهذا التقصير موجود بكل العالم، يعني مو بس انه مثلا يمنا يكون اكو بها تقصيرات الدفاع المدني، ممكن مكان يصير في التقصير بالموضوع.
0: المشكله هم من يعني اعتقد انه اغلب الناس ايضا اليوم ما تستخدم، يمكن ما تعرف تستخدم الطفايه، يعني انه هي قد تشتريها يعني بس من سر الطوارئ ما تعرف تشغلها.
1: ما تعرفين ايه بالسيارات هسه حاليا ممنوع، يعني صايرين يحاسبون انه لازم اكو بيها طفايه، لازم اكو بيها ادوات مال جروح التعقيمات الشغله، يعني انه هسه حتى على هاي الشغلات صايرين يخلون مخالفات انه لازم بكل سياره هذا الشيء موجود، ولازم كل يعني حتى مثلا يعني هو يعني ان شاء الله ما حد يحتاجه، حتى ان ما احتاجه هي مده الطفايه بها من سنه الى 6 اشهر اكو لازم تتجدد تتبدل، ما يصير تبقى انه نفسها هي موجوده.
0: بالضبط.
1: يعني هسه احنا مثلا عندنا وحده بالسياره وعندنا عندي وحده بالبيت احتياطيا، انه مثلا حتى لا سامح الله يصير انا عندي في الطفايه بالبيت انه اقدر استعملها.
0: بالضبط.
1: لا مثلا يعني من راح يصير فتشي راح توتر وانخبص وعلى ما يجي احد يطفي فتنه، فاني راسا مباشره عندي الطفايه راسا اتلحق اول فقره لازم اسوي انه اطفي الكهرباء حتى لا انه الكهرباء لان اكثر راح تاخذ
0: بالنار. هي هاي المشكله في ناس همين يعني مساله الكهرباء ايضا مساله كلش حساسه ويا مياما،
1: وخاصه يعني احنا في الاجواء الحاره اللي عندنا ما شاء الله، يعني هاي الاجواء اللي عندنا الحاره هي تساعد الى الاحتراق همين كلش.
0: هو البشر ده يحترق من اعصاب انه بقت على الغراض.
1: صدقي غير بدون كل شيء يعني هذا الجو اللي عندنا هو وحده هو يعني نار
0: تماماً.
1: واحدة.
0: بالضبط. حبيبتي سالي الله يبعدنا إن شاء الله عن هاي الكوارث، وأشكرك عزيزتي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد. مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: يا هلا بيك حبيبتي. يا هلا.

0: ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير. أهلين مرح، شلونك؟
1: أهلا عزيزتي ست مريم، الحمد لله بخير، انت شلونك؟
0: الحمد لله، الله يسلمك عيوني. شنو أخبارك؟ إن شاء الله كله تمام
1: الحمد لله، حياتي بخير إن شاء الله، أنتم بخير
0: دائما حبيبتي، دائما أسمعك عيوني، تفضلي.
1: سلامين عزيزي. طبعا اليوم بالنسبة للدفاع المدني يعني هو يعتبر شيء كلش مهم وكلش يعني ضروري، فيعني هو لأن يعني ساعدنا حتى إنه مثلا نحمي المجتمع من الأخطار مثلا اللي تصير مثل الحرائق، الفيضانات، هاي كل الحوادث، يعني إنه يعني هم ينقذون مثلا الأشخاص والممتلكات مالتهم ويعني فهذا الشيء كلش مهم، يعني يعني أيضا ممكن يقدمون الإسعافات الأولية. يعني هذا الشيء انه كلش ضروري، يعني تعتبر من الاهميه، اهم الاشياء اللي لازم تكون موجوده بالمجتمع.
0: طيب في داخل المنزل عندكم طفايه لو ما عندكم مراح؟
1: طفايه بصراحه بالسياره عندنا،
0: بس يعني بالسياره يعني داخل المنزل ماكو؟
1: لا لا ماكو، فبالسياره يعني موجوده اكيد.
0: اوكي، احنا اكيد همين راح نحكي ويا ضيفنا على هذا الموضوع واهميه انه شو ممكن احنا ايضا نحمي وسرنا وعوائلنا في داخل البيت، شنو هي الأدوات أو المعدات اللازمة اللي تكون لازم موجودة حتى نتجنب الكوارث اللي تصير.
1: تمام، شكرا حبيبتي على هذا الموضوع، يوعينا ويعني ينطينا معلومة جديدة، وعشتيتكم على البرنامج كله بشكل عام.
0: حبيبي الله يسلمك، شكرا جزيلا لحضرتك، أتمنى لك نهار سعيد.
1: سعيد جميعا
0: حبيبي، مع السلامة، الله وياك عيوني. طبعا اكيد احنا مستمرين ياكم مشاهدينا ومستمعينا. قبل ان نروح الى حاله الطقس، احب اكيد اصبح على الموجودين حاليا على البث اللايف واللي يتابعونا سواء كانوا من استراليا ومن كل اماكن، ما شاء الله عندنا من استراليا وعندنا من عنكاوا وعندنا من خارج عنكاوا، اكيد صباحكم خير، وان شاء الله يا ربي تكونوا مستمتعين برفقه برنامجنا حاليا. اما الان مشاهدينا ومستمعينا ننتقل وياكم الى اولى فقراتنا وهي حاله الطقس. نبدأ أكيد مع أربيل، درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء مشمسة وحارة نهارا مع طقس معتدل نسبيا ليلا. العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس مشمس ومستقر مع حرارة مرتفعة خلال فترة الظهيرة. السليمانية العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء صيفية حارة ولكن أقل حرارة من باقي مدن الإقليم. كركوك العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، وسوف يكون الطقس شديد الحرارة نهارا وصاف بعض الجزء من الليل. الموصل العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية، ستكون الأجواء مشمسة وحارة مع رياح خفيفة إلى معتدلة. بغداد العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية، ستكون الحرارة مرتفعة جدا مع أجواء مشمسة، لذلك ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة. أما ثم ختامه واخيرها اكيد مع البصره اللي دائما نعرف انه درجات الحراره تكون اعلى بقيه اسوه ببقيه المحافظات، سوف تكون درجات الحراره العظمى 46 درجه مئويه والصغرى 35 درجه مئويه، وسيكون الطقس شديد الحراره ورطب نسبيا مع استمرار الاجواء اللاهبه خلال النهار.

0: الطريق.
1: ويانا اتصال. الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
1: اهلين عزيزتي خالدة. صباح الورد. صباحو
2: سمين. احد مبارك
1: حبيبتي عليك وعلى الجميع. شلون صحتك؟
2: الحمد لله نشكر الرب دائما وابدا.
1: حبيبتي ان شاء الله دائما يا رب.
2: امين امين.
1: اسمعك عيوني.
2: طبعا هو الدفاع المدني هو الركيزه اللي احنا نقول الاساسيه لحمايه اولا المجتمع. يعني هو يتولى اجراءات تدابير مثل ما نقول الارواح، الكوارث الطبيعيه، الحرائق. هاي بالنسبه للمجتمع اللي مثل ما نقول يعني مثلا وقايه البيئه من التفشي، يعني بالنسبه له يعني حتى لا تكبر هاي الكوارث مثلاً.
1: صح.
2: يعني من تقليل توسيعها. يعني دائما هم شوفين بالنسبه لهم الاستجابه السريعه في حمايه الارواح، يعني تقديم الاسعافات الاوليه للمصابين. يعني شوفين بعض الحالات الطوارئ يهيئون الملاجئ، المخيمات، السيطره مثلا على المواقف مثل المنشآت الحيويه. هو دائما نقول العين الساهره واليقظه لخدمه المجتمع والارواح وسلامه المواطنين والممتلكات.
1: صحيح جدا. صحيح جدا.
2: هي مختصر.
1: لا لا اكيد انا اتفق وياك بهذا الموضوع، بالاضافه الى انه اكو موضوع مهم لا ننسى انه اعتقد من الضروري جدا، واتمنى انه حتى في المدارس يعني من عمر صغير يبلشون انه يكون اكو فتشي خاص بهذا الموضوع اجراءات السلامه. يعلمون الاطفال شلون يحمي نفسه، شلون اذا صارت كارثه شلون يتجنب انه يروح الى مكان مثلا بينار او حريق وما الى اخره، لانه اليوم اعتقد خطوه بسيطه صغيره قد يعني تقدر تنقذ حياه الشخص بدون ما يتوقع. يعني
2: أنا ليش فكرت التوعية وضمان البيئة للمواطنين؟ هي طبعا التوعية تدخل بالمدارس، حتى لو أطفال صغار بالروضة بالحضانات يشوفين بعض الشغلات يقدر يقوم بواجب مثلا إن غمي عليها وقعت. هاي كلها تدريبات للطفل للأكبر للأكبر
1: بالضبط،
2: حتى في الوقاية من الحوادث.
1: تماما تماما تماما.
2: يعني حتى استعمالات الأسعاف والموبايلات والتليفونات والأرقام اللي يحفظوها كلها لسلامة المجتمع والمواطنين.
1: بالضبط بالضبط، هاي كلها تدخل من ضمن إجراءات السلامة. وأكيد راح نتكلم همين ويا ضيفنا اليوم عن هاي المواضيع.
2: التفتيش هي ليش التفتيش ودورات يصير تربوية، دورات بالمدارس، دورات حتى بالجامعات، حتى بالموظفين يعني يكون هاي الأمور.
1: يعني تماما.
2: الناس تتجاهل بعض النقاط.
1: صح للأسف. حبيبتي خالدة أشكرك عزيزتي هواية على اتصالك، وأتمنى لك يا رب نهار سعيد.
2: آمين عليكم وعلينا وتحياتنا للأخير.
1: حبيبتي الله يسلمك، تحياتنا لك. شكرا عيوني. شكرا. وطبعا أكيد إحنا راح نستمر وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وبعدين راح ناخذ الاتصالات الأخرى، لكن راح ننتقل وياكم الآن إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي الأبراج.

ونبدأ مع مولود برج الحمل. سوف يكون لديك اليوم فرصة لإثبات قدراتك، ولكن إياك وتجنب التسرع في القرارات. أما عاطفيا، أجواء رومانسية مناسبة لتقوية العلاقة أو أن تبدأ صفحة جديدة مع الشريك. برج الثور، سوف تتلقى اليوم دعما من شخص مؤثر جدا، وقد تنجح أيضا في إنهاء مهمة كانت مؤجلة منذ مدة من الزمن. أما عاطفيا، الحوار الصريح مع شريك سوف يزيل سوء التفاهم ويعيد الدفء للعلاقة من جديد. برج الجوزاء، أفكارك المبتكرة اليوم سوف تجذب الانتباه، وهو أيضا يوم مناسب للتفاوض أو توقيع اتفاق معين مع جهة نافذة. أما عاطفيا، لا تدع هذا الانشغال اليوم بالعمل يبعدك عن الشخص الذي تحب، فهو بحاجة إلى اهتمامك. برج السرطان، سوف تتحسن أوضاعك المالية تدريجيا، وكذلك سوف تبرز موهبتك في إدارة بعض الأمور المتعلقة بمحيط العمل. أما عاطفيا، لديك فرصة للارتباط أو لتجديد المشاعر مع الشريك، وسوف تكون الأجواء داعمة للعلاقات. برج الأسد، سوف تتمتع اليوم بحضور قوي وإنجازات تتلقى التقدير مع بداية مرحلة أكثر إشراقا. أما عاطفيا، جاذبيتك اليوم مرتفعة، والشريك قد يتفاعل معك بإيجابية، وخصوصا مع أفكارك ومبادراتك. برج العذراء، يفضل اليوم العمل بهدوء وبعيدا عن الضغوط، فالصبر سوف يجلب لديك النتائج المرجوة. أما عاطفيا، امنح الشريك مساحة للتعبير ولا تبني أحكاما متسرعة عليه، فهو بحاجة أن يدرك جيدا بأنك بحاجة إليه. برج الميزان، هناك لقاءات واتصالات مفيدة قد تفتح اليوم أمامك أبوابا جديدة، وخصوصا إذا كنت تعاني من مشاكل في محيط العمل منذ فترة طويلة. أما عاطفيا، الأجواء اليوم مناسبة جدا للمصالحة إذا كنت في خلاف مع الشريك، وكذلك لتقوية الثقة بينك وبينه. برج العقرب، كن مرنا جدا مع زملائك، وحاول أن تتجنب فرض آرائك بالقوة، فالأمور لا تأتي بالقوة بل تأتي بالاحترام واللين. أما عاطفيا، الصراحة مع الشريك أحيانا هي الطريقة الأفضل لحل أي خلاف، فحاول أن لا تكتم الخلافات وأن تصارح عما يجول في خاطرك. برج القوس، سوف تتقدم بخطوات ثابتة نحو أهدافك لهذا اليوم، وقد تظهر لديك أيضا فرصة مميزة للتطور في محيط العمل. أما عاطفيا، الانفتاح اليوم على أفكار جديدة قد يمنح علاقتك مزيدا من الاستقرار، وخصوصا إذا كان هناك خلافات في الآونة الأخيرة بينك وبين الشريك. برج الجدي، تحتاج إلى تنظيم وقتك والابتعاد عن الضغوط الغير ضرورية والتي قد تؤثر على أدائك في العمل. أما عاطفيا، هنالك لفتة بسيطة منك، ولكن هذه اللفتة قد تحدث فرقا كبيرا في علاقتك بالشريك.
برج الدلو تتضح أمامك الصورة في قضية كانت تشغل بالك منذ مدة من الزمن، ولكن انتبه من أخطاء الآخرين. أما عاطفيا لا تتردد في التعبير عن مشاعرك، خصوصا إذا كنت تريد الحفاظ على العلاقة بينك وبين من تحب. وختامها مع مولود برج الحوت، يحاول البعض التقليل من إنجازاتك لهذا اليوم، ولكن لا تقلق لأن سمعتك المهنية سوف تحميك من هذه المحاربات. أما عاطفيا يجب عليك التريث اليوم في معالجة الخلافات، فإن ذلك سوف يمنح العلاقة فرصة للعودة إلى الاستقرار.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير مريومة.
0: أهلين عزيزتي خد وفايا صباح الورد.
1: شلونك حبيبي أخبارك؟
0: أنا زينة، أنت شلونك شلون صحتك؟
1: الحمد لله الحمد لله. حد مبارك عليك حبيبي.
0: حبيبتي عليك وعلى الجميع يا رب، الله يسلمك
1: حبيبي. تسلمين يوم
0: عيوني. أسمعش تفضلي.
1: حبيبي مريومة، بالنسبة للدفاع المدني هو يعني أقول لها الوقت كلش مهم يعني هذا الموضوع. يعني هو بصراحة ينقذ أرواح الناس والحماية الممتلكات الحرائق يعني كوارث. وبصراحة جماعة الدفاع المدني حيل خطية، يتعبون ومخاطرة بحياتهم كلها لأجل سلامتنا.
0: حلو. يعني زي انت يعني تتوقعين برايك يعني من المهم جدا انه ايضا يصير اكو فد التفاته خاصه الى الدفاع المدني، خلينا نقول من ناحيه الرواتب، من ناحيه الحوافز، من ناحيه الاهتمام.
1: اي هم اكو تقصير بحقهم.
0: تشوفين اكو تقصير
1: بصراحه. يعني يدافعون عن يعني دزتوا نفس بالموت. يعني خطيه شغلتهم كلش يعني صعبه، يعني المفروض يكونون شوية مفضلين عن الغير يعني خطية.
0: أوكي.
1: يعني شغلتهم صعب، حيل صعب خطية.
0: تمام حبيبتي أخت وفاء، أشكرك عزيزتي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد. عيوني
1: حبيبي
0: مع السلامة قلبي. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. مع السلامة. طبعا أكيد إحنا مستمرين ياكم مشاهدينا ومستمعينا، لكن الآن راح ننتقل وياكم إلى التقرير الإعلامي اللي أعد كادر عنكا وراديو حول موضوع الحرائق وموضوع فرق الدفاع المدني وأهميته في حماية المجتمع، وبعدها أكيد راح نستقبل ضيفنا في داخل استوديو حتى نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر، فخليكم ويانا. يعد الدفاع المدني خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث والحوادث والطوارئ، إذ يؤدي دورا حيويا في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز أمن المجتمع وسلامته. لا تقتصر مهامه على إخماد الحرائق فحسب، بل تمتد لتشمل عمليات الإنقاذ والإسعاف والتعامل مع حوادث السير والانهيارات والفيضانات والحرائق الصناعية وكذلك المنزلية. وتزداد أهمية الدفاع المدني مع التوسع العمراني والتطور الصناعي، حيث تتنوع المخاطر التي تتطلب سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل. ولهذا يعمل رجال الدفاع المدني على مدار الساعة مدعومين بأحدث المعدات والتقنيات، كما يولي الدفاع المدني اهتماما كبيرا بالتوعية المجتمعية من خلال تنظيم حملات توعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات من أجل تثقيف المواطنين حول إجراءات السلامة وطرق الإخلاء والاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، وكذلك كيفية التصرف عند وقوع الحوادث أو الكوارث، حيث يؤكد المختصون أن مسؤولية السلامة ليست مسؤولية الدفاع المدني وحده، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ بالتزام الأفراد بإجراءات الوقاية والإبلاغ السريع عن أي خطر، وكذلك التعاون مع فرق الإنقاذ أثناء الطوارئ.
2: إحنا سابقا طبعا كمستوى دولة العراق ما كان عندنا اهتمام لهيجي أمور بالوضع الطبيعي. من شفنا من قلنا نطلع على الدول المتقدمة، دول أوروبا وغيرها وغيرها، صار أكو توعية بهالموضوع هذا بشكل أكبر. فهسه حاليا أكو اهتمام بهالجانب هذا، لأن هو كلش مهم كدورة بحياتنا الشخصية أو العامة، انه لازم انه يكون متوفر مثل هسه مال الاطفاء، اطفاء الحرائق او هاي الاشياء من دواعي السلامه الموجوده باي مكان كان. فالمفروض انه الكل تهتم بهذا الموضوع، يكون له اولويه، لان احنا دا نشوف يعني هسه بالنسبه لحراره العراق كالحراره الزايده والاوفر اللي يصير بالعراق كحراره، لازم موجود هيك شيء، لان دا تصير عندنا التماسات الكهربائيه، هاي هم دا تسبب حرائق. فاحنا لازم هذا الموضوع يكون اهتمام له كدور وهذا دور الدولة يعني بشكل أساسي إنه المفروض يهتمون بهالموضوع هذا بشكل أكبر، يعني التوسع يكون أكبر. أنا برأيي الشخصي إنه هسه حاليا التكنولوجيا والإنترنت الأونلاين والتلفزيون إلها تأثير كلش كبير بداخل بيوت المجتمع الحالي، لأن هسه سابقا إنه هاي التوعية ما كانت موجودة، فإحنا دا نحكي عن جيل كامل هسه حاليا دا يحاول يتغير ويتطور بالوضع الطبيعي اللي إحنا هسه حاليا دا نعيشه. فالمفروض أكو توعية أكثر كوسائل تواصل اجتماعي، كإعلانات، كمقابلات ويا العالم بالشارع أنه تلتقون بيهم. التوعية المفروض كل بيت أنه يكون بيه دواعي السلامة، لأن هاي شغلات أساسية. يعني أنت حضرتك حكيتيها وهذا الصحيح، أنه عالم مدة لحق يعني دا نفقد أرواح بسبب إهمال بسيط من البيت أو من التوعية، فإحنا نحاول نوعيهم بالشكل اللي نقدر عليه. حبيبي
3: شكرا جزيلا،
2: أهلا وسهلا بيش قلبي.
4: نعم، أنا كمهندس نشتغل إحنا في مجال البناء. قبل بالإقليم كان دور الدفاع المدني جدا قليل بتدخل بالمباني وبالمنشآت، بس يعني مع الأسف بعد فترات صارت حوادث كلش كبيرة، يعني صارت حرائق بالمجمعات السكنية، وصار هذا الهواية صارت الأضواء عليه اللي بالحمدانية قاعة الهيثم وغيرها. فمن وراها يعني بدأ صار تحرك قوي من قبل الدفاع المدني على الموافقات، إجازات البناء، يطلعون كشوفات. هسه ممنوع أي مبنى يتعمر بدون أي إجراءات دفاع مدني، واللي هي تشمل المرشات مال الحريق، الطفايات، المجسات مال الحريق، كل هذا تكون كل المكانات موزعة، أرقام التليفونات والأرقام الساخنة وإلى آخره. ودي يسوون تدقيق كلش قوي، وأي مطعم أو أي خلينا نقول أي مصلحة ما يجددون إجازتهم بشكل سنوي إلا إذا يطلعون كشوفات يتأكدون من فعالية هذه الأنظمة. يعني
3: طيب، لكن مع هذا أعتقد، هل تعتقد أنه لا يزال أكو هاليوم خلينا نقول بعض المؤسسات أو بعض قاعات الأعراس بشكل عام حسب ما نشوف إحنا لا تزال تفتقر إلى الاهتمام بموضوع خلينا نقول منظومات اللي هي الدفاعية، ومثل ما أنت قلت مثلا عندك القناني مال الأكسجين وغيرها، الطفايات اللي موجودة، هل لا تزال أكو هناك نقص في بعض الأماكن أو خلينا نقول قلة اهتمام من هاي الناحية؟
4: قليل جدا هسه بالفترة الأخيرة، لأنه صار الدفاع المدني يتحمل مسؤولية إذا صارت كوارث أخرى، لأنه إذا باكر عقبة صار أي شيء راح يرجعون يقولون منه هاي اللجان اللي ساهمت بتجديد إجازة هذا المبنى إذا ما عندها الإجراءات، وراح يعاقبون هم. فهم هسه خوفا من العقوبة وهمين لسلامة المواطنين دي يشددون على هاي المكانات، طبعا خصوصا بمراكز المدن، يمكن بالمناطق أطراف المدن وهذه صعب الوصول إلها والتدقيق عليها، دي يصير هي الشغلات. بس بثلاث محافظات بالإقليم لا إجراءات كلش شديدة، ودي يشددون على المكانات اللي أوردي موجودة واللي قيد الإنشاء همين. يعني
3: شنو برأيك أكثر الأماكن اللي دائما تكون معرضة للحرائق أنه لازم واحد ينتبهها؟ مثلا خلينا نقول أنت كاختصاص في الهندسة والبناء، شنو هي المواد اللي تشوفها ضارة أو قابلة للاشتعال تنصح أنه يتم استبدالها حتى مثلا تخفف من حدة الحرائق، خصوصا أنت تعرف بالعراق بالصيف مثلا درجات الحرارة قد توصل إلى 50 درجة، وفما يعني أحيانا فوق أو فما دون، وهذا بالتالي ممكن أيضا يأثر بشكل أو بآخر على المباني أو جودة المباني وسبب الحرائق. فشنو هي هذه المواد اللي ممكن يتم استبدالها أو الانتباه من عندها أثناء البناء حتى تخفف الكوارث؟
4: أي نعم، يعني أول شيء كمواد البناء أكو معروفة كل المواد من تنشرة للبناء، مواد البناء معروف الفاير ريتينج أو خلينا نقول مدى تحملها للحرائق المعروف، وأكيد المواد ضد الحريق هي تكون أغلى، هذا رقم واحد. المكانات المعرضة أكثر للحريق هي أكثر شيء المخازن، اللي مخازن الأدوية، المواد الكيميائية، هذه المساحيق وكلها هذه المواد التنظيف، هذه أكثر شيء الزيوت، هاي أكثر شيء مكانات لازم واحد يشدد عليها يكون بها إجراءات السلامة. فأنا برأيي المشكلة هنا بالعراق إنه إحنا تحصل الكارثة يلا نتحرك على الموضوع، فلازم يكون أكو إجراء وقائي قبل ما تحدث الكارثة حتى نتجنب يعني هذا الموضوع.
3: شكرا جزيلا
4: لحضرتك. الله يخليك، مع السلامة.
3: وفي الختام، يبقى الدفاع المدني رمزا للتضحية والعطاء وعنوانا للأمان في المجتمع. حيث يقدم منتسبوه أرواحهم وجهودهم لحماية الآخرين، مما يجعل دعم هذه المؤسسة وتعزيز ثقافة السلامة مسؤولية وطنية تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. كانت معكم من عنكاوة راديو مريم عماد.
0: طبعا هذا هو كان التقرير الإعلامي اللي أعده كادر عنكاوة راديو في خصوص موضوع اليوم الدفاع المدني وعن أهميته في حياة المجتمع. والآن ويانا ضيفنا في الاستوديو الأخ مازن حكمت اللي هو فني في مجال نصب أجهزة الإنذار ضد الحرائق. صباح الخير أخونا مازن.
5: صباح الخير سيد مريم.
0: دخي وصحتك أول شيء.
5: بس أنت شكرا لأخوين وشكرا إذاعة عنكاوة راديو عنكاوة اللي فرصة قد أخني مخوخة علمة أنه ميلة أهمية نظام الحرائق ونظام الدفاع المدني بشكل عام قاد وقاية من حرائق لا سامح الله، لأنه خاصة كبيرة دكواتة أنه بقادنا من سبب إهمال، من سبب أنه عدم وجود ثقافة سلامة المهنية أو سلامة ضد الحرائق.
0: جميل. طبعا أخواني بما أنه اعتبار إتلان مشاهدين يعني ومستمعين يتكلمون اللغة العربية، فإحنا راح نتكلم باللغة العربية حتى يتسنى للجميع أنه اليوم يستفادون من المعلومات اللي تخص الدفاع المدني وعن أجهزة بالأخص. إحنا نعرف اليوم يمكن كشركة أبو مانو، شركة أبو مانو شنو أكثر الخدمات اللي تقدموها حضرتكم؟ عن طبيعة الشركة اللي تكلمني، نوع الأجهزة المتوجدة عندكم.
5: بداية نفتخر بكل لهجاتنا وكل لهجاتنا اللغة السريانية.
0: نعم.
5: ولكن ما كان من الضرورة تطلب نحكي بالعربي.
0: نعم.
5: شركة أبو مانو هي مختصة في مجال الإطفاء وتقدم خدماتها عبر تجهيز وتنفيذ وصيانة جميع أجهزة الإطفاء.
0: جميل. جميل. إذن زين أستاذ أبو مازن، عفوا أخ مازن، شنو أهمية وجود شركات تهتم بأجهزة وأنظمة السلامة؟ أنت تعرف يعني يمكن مثل ما أنت ذكرت ومثل ما إحنا ذكرنا ونعرف كلش زين أنه سابقا ما كان أكو هواية يعني مثلا اهتمام بهذا الموضوع. تشوف مثلا مشاريع تنبني ببنايات ضخمة وبطرق هائلة، ولكن آخر شيء تم الاهتمام به هو إجراءات السلامة. فأنت شلون تشوف أنه شنو أهمية وجود اليوم شركات متخصصة في هذا المجال؟
5: طبعا بداية جاءت عندنا فكرة ب 2010 هو تأسيس شركة مختصة بمجال الإطفاء. طبعا هذا الشيء ما كان موجود بعنكاوة، كان موجود بأربيل، ولكن كان أكو إشكالية تنفيذ هذه المشاريع خاصة بعنكاوة. فجاءتني فكرة أنا ويا الأخ مهندس حبيب فأسسنا شركة اسمها ريد فاير. كانت مختصة بالإجراءات السلامة، خلينا نقول بشكل عام. بعدين شفنا إنه هاي الشركة جت على قدامها شوية عراقيل.
0: أوكي.
5: بحيث إنه ما قدرنا نستمر. فأسست بنفسي شركة أبو مانو.
0: أوكي.
5: تمنيا باسم ابني الكبير مانويل.
0: الله يحفظه.
5: وهي بصراحة كلش ضروري حاليا يكون هيك الشركات موجودة. يعني بصراحة إنه جانب السلامة المهنية كلش ضرورية. خلينا نشوف مثلا بالخارج بشكل عام السيفتي يكون أولوية.
0: بالطبع.
5: قبل نشوفون دون أي مشروع يخلون السيفتي. على سبيل المثال واحد يسوي لحام، قبل ما يسوي لحام خلينا نشوف يكون يمه إطفائية. يلبس خوذة، يلبس كفوف، يلبس واقيات القدم.
0: بالضبط.
5: يلبس نظارات. ليش؟ لأنه المد يحمي نفسه من أي حادث إذا صار لا سامح الله. فهاي كلش ضرورية وكلش ضروري تكون موجودة بكل مكان.
0: صح.
5: يعني حتى بالبيت، بالمؤسسات الحكومية، بالشركات، بالمراكز التجارية، هاي كلش ضرورية حاليا. ونشكر دور حكومة الإقليم اللي يعني مثل ما يقولون حتى لو كان متأخر لكن كلش زين هسه ده تهتم كلش بشكل كبير بهذا الموضوع.
0: جميل جدا. هو احنا نتكلم على هاي الجزئية المهمة اللي ذكرتها حضرتك استاذ مازن، جزئية انه اليوم الوعي كلش مهم قبل ما أنا يكون في المؤسسات، يكون في داخل أفراد البيئة، أفراد المجتمع اليوم اللي هي تبدي من البيت، من المدرسة، من أي مؤسسة كانت. هل تشوف اليوم لكن لا يزال أنه الوعي الموجود اليوم هنا يعني خلينا نقول عامة بالعراق في كل المحافظات ما نستثني محافظة، هل هو في يعني واصل إلى المستوى المطلوب أو لا يزال أكو هناك قلة وعي في موضوع حماية الأفراد من هاي الناحية؟
5: هو بشكل عام حاليا الوعي اللي عند المواطن بشكل عام بهاي القضية قليل جدا،
0: قليل.
5: إذا ما نقول معدوم يعني أنا هسا إذا أنت طفاية العشر نفرات يمكن واحد أو اثنين يقدر يشغلوها
0: بالضبط.
5: يعني يعني هاي كل ثقافة السلامة المهنية بشكل عام ضرورية جدا. يعني نشوف إحنا حوادث كثيرة ما عدا حوادث الحريق، نشوف واحد مثلا يصعد على بناية عالية ما رابط حزام، المفروض صح. يكون يعني قبل يومين ثلاثة من شهدنا حال سقوط في دعامل يعني ما كان رابط حزام. هاي واحدة من أولويات السلامة المهنية، ولنا ننطرق شوية خارج الموضوع.
0: لا أكيد لا، هاي كلها تعتبر إجراءات سلامة يعني ضرورية جدا.
5: فإحنا دائما مثل ما يقولون بالطب الوقاية خير من العلاج، إحنا من نفس الشيء نقول له الوقاية خير من أنه تصير مصيبة بعدين تعالج المصيبة.
0: تماما. بهاي الجزئية اللي أنت ذكرتها هاليوم اللي هي أنه شخص يكون عنده مثلا وعي في أنه شون ممكن ينقذ نفسه، أكو ممكن بعض الأشخاص قد يجون مثلا أوكي يشترون من عندك طفاية بس ما يعرف يستخدمها، أنتوا عندكم مثلا تعليمات تنطون مثل دورات أو تعليمات تعلموا شو مثلا يشغل هاي الطفاية، شو مثلا ممكن أنه يقي نفسه، طريقة التشغيل، لأن أكو ناس هواية عدهم بالبيت بس ما يعرف يشغلها على قولتك.
5: هي بصراحة إحنا ننطيهم تعليمات الأولية وبنفس الوقت كل طفاية موجود عليها الإجراءات سواء كانت عبر الصور أو كتابة، ولو شوية منها عندها أجنبية عندنا يعني مثلا إنجليزية أو كاتبة بالتركية، لكن بشكل عام موجود صور توضيحية وطرح قضية كلش سهلة، يعني مو ذيك العملية الصعبة اللي تقولين عليها معقدة ولا هي عندها ردة فعل قوية بحيث أنه تقولين ده تضرمين طلقة، لا هي كلش سهلة سهلة. هي خرطوم، تطلعين الخرطوم، تسحبين المسمار ودوسي على القابض مالتها وهي تطفي النار. يعني قضية سهلة.
0: حلو. زين بموضوع الأجهزة الإنذار موجودة حاليا، أكو مثلا أنا شايفة يعني من في دول أجنبية مثل تجي جرس صغير، هو جهاز يتخلى بالبيت داخل المطبخ مثلا أكثر شيء يستعملون، مجرد ما تشوف أنه مثلا إذا الأمية دا تطبخ بالمطبخ، يعني من في دول أجنبية مثل تجي جرس صغير، هو جهاز يتخلى بالبيت داخل المطبخ مثلا أكثر شيء يستعملون، مجرد ما تشوف أنه مثلا إذا الأمية دا تطبخ بالمطبخ وخلينا نقول نسيت

0: حساسات الدخان، هي أول ما تشتم دخان تنطلق الصفارات. والعلمك هسه اكو يعني أجهزة جديدة تتحسس ثلاثة مرة واحدة 3-in-1 خلينا نقول، وبنفس الوقت هي مربوطة بواي فاي، يعني حتى إذا أنت ما موجودة بالبيت غير مكان أيضا يعني عن طريق الانترنت هي مربوطة بالموبايل مالتك، راسًا تنطيج إنذار بأنه عندك شيء شغل.
1: حلو حلو ممتاز جدا. وبنفس الوقت زين أخ مازم، أحيانا ممكن هاي القنينة نفسها اللي هي يفترض أنه تستخدم لإطفاء الحريق، من الممكن أنه تطق في حالات معينة؟
0: بالنسبة للباودر لا ما أعتقد طوق، بس بالنسبة للسي أوتو إنه دائما هي الغاز المضغوط، فالغاز المضغوط دائما يكون مشكلة، فدائما يكون تثبيتها في مكان،
1: يعني لازم تكون شوية مكان يمنع أنه ترتفع الحرارة حتى أنه ليس
0: لا لا هاي ما أحكي على الأوتوماتيك، الأوتوماتيك هي شغلة ثانية زين. بس الأجهزة الموجودة الباودر ما أمين كلش حتى الأطفال يقدروا يستخدموه، بس السي أو توش لازم تكون ثابتة، لأنه الراز مالته إذا لا سامح الله وقعد وانكسر تنطلق مثل قذيفة.
1: أوكي حلو، معلومة حلوة. رح نروح فت فاصل صغير نسمع أغنية وأكيد بعدين نرجع نكمل القسم الآخر من موضوعنا، خليكم يعني.

0: ورجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. ومن الأسئلة بصراحة عندي فضول بيها أستاذ مازن، لأنه مثلا ممكن واحد يشوف الطفايات كأنما كلها تشبه بعض، ولكن هي أعتقد كل وحدة لها فد استخدام أو تختلف عن الأخرى. شنو أنواع طفايات الحريق وشنو استخدام كل نوع منها؟
1: نقدر نقسم طفايات الحريق بشكل عام إلى نوعين بالأساس، هي ذاتية التشغيل وهي اليدوية.
0: أوكي.
1: ذاتية التشغيل هي خلينا نقول اللي أوتوماتيك مكان هذا راح تشتغل حتى إذا أنت ما تكون موجودة، وهي تعتمد على حساس زئبقي كل ما توصل درجة حرارة 67 هو ينفجر مكانه ويطلق الباودر.
0: أوكي.
1: وهسه حاليا أكو من هاي نوعية جديدة يسموها FM200، هاي ولو شوية غالية ولكن ما تترك أثر ولا توسخ المكان اللي راح تنفجر به. أوتوماتيكيا طفي النار. أما اليدوية فهي تقسم إلى ثلاث أنواع. هاي الأنواع تعتمد على نوع الحريق. يعني إحنا عادة كلنا قارين إنه المواد الموجودة عندنا إما تكون سائلة أو صلبة أو غازية. فالطفائيات من أيضا تتقسم إلى سائلة وصلبة والغازية. السائلة اللي تتعمل وهي المواد السائلة القابلة للاشتعال مثل النفط والبنزين وغير الغاز وغيرها، هي مادة الفوم.
0: فوم.
1: وهي تحط دائما يم المولدات، تكون موجودة دائما هناك، بحيث أنه إذا صار أي حريق أنه دائما أنه هاي المادة الفوم لما تضربي

0: على المكان الحريق هي تصير طبقة عازلة عن الأكسجين وتخلي النار تنطفئ. الثانية اللي هي أكثر متداولة وأكثر موجودة وأكثر عملية خلينا نقول هي الباودر. الباودر هي مادة معينة هي من أيضا تمتص الأكسجين الموجود على الملامس للحريق وتخليه ينطفي الحريق، وهي أحجام متعددة. أما الثالثة هي اللي CO2 خلينا نقول الغازية، هي تستعمل دائما للكهربائيات أو المكانات اللي ما نريد تتوسخ وراء الحريق.
1: أوكي.
0: يعني دائما هي مجرد غاز، ينطلق الغاز يطفي المكان وما يترك الأثر. وعندنا بالنسبة لذاتية الحريق التشغيل نوعية نسميها الهنتر.
1: هنتر
0: هي تخلي على بورت الكهرباء، هي من أنواع أكو منها CO2 أو تكون الأجهزة الدقيقة خلينا نقول، أو تكون الباودر الهنتر الباودر اللي تخلي على البوردات مال الكهرباء. هي معتمدة على الصوندة مالتها، الصوندة الحمراء مالتها هاي حساسة جدا للحرارة، كل ما ارتفعت الحرارة أو تصير عندها شرارة بالبورت هي اوتوماتيكيا تذوب هاي الصوندة وتطلق الباودر.
1: حلو جميل جدا المعلومة. أنا بصراحة ما كنت أعرف كلش عن هذا المعلومات، يعني أنا يعني بس مثل شايفة نوعين أعرفها اللي هي اللي موجودة مثلا بالسيارات حاليا، وأكو هاي الصغار اللي تتخلى بالبيت، وأكو اللي تكون بالمباني الكبيرة اللي هي تصير مثل الخرطوم تكون محطوطة بالحائط هاي تتجهز حتى يسحبوها يطفون بها.
0: هاي فقرة أخرى احنا ما حاجين على
1: هذه. هو أنا أريد نحكي عن هذه بالضبط، هاي شقد أهميتها برأيك وشقد ممكن أنه تساهم في تخفيف الحرائق.
0: هاي الشغلة الثانية هي احنا كنا نحكي على الطفايات، هسه نحكي على أنظمة الإطفاء. أنظمة الإطفاء الموجودة سواء كانت المرشات المعلقة بالسقف أو تكون على شكل صناديق محطوطة بالحائط، وكلتا الحالتين المرشات هي تطفي ذاتية الإطفاء، بحيث أنه نفس القضية لما درجة حرارة توصل 67 هي أوتوماتيكيا هذا الزئبق مالته ينفجر وأكو سبرينج جواته قبل البضغ ينزل الماء على المكان الحريق. أما الخراطيم أو الصناديق اللي تقولين عليها الصناديق الحمراء الموجودة بالحائط هاي تكون معتمدة على الاستعمال اليدوي. لما يكون يصير حريق ان انت تطلعين الخرطوم وتجرين المكان الحريق تفتحين المي عليه وتطفي.
1: وكلش حلوة هي بصراحة، يعني هم أشوفها ممكن عملية في بعض الحالات للي
0: صحيح.
1: لأن واحد مرات بهيك شي حوادث يعني يصير عنده ارتباك، يمكن حتى لو هو يعرف يستخدم القنينة بتقفل عنده يعني من الخوف من التردد، فإنه هي نوعا ما تفيد بهذا الموضوع. طيب أستاذ مازن، كم مرة لازم إحنا نفحص أو نعبي طفايات الحريق؟
0: كطفايات الحريق كتعليمات الدفاع المدني كل 6 أشهر يراد لها صيانة.
1: كل 6 أشهر.
0: وأكو شركات مختصة بالصيانة بأربي الموجودة هواية بعين كاما كل الأسف.
1: أوكي.
0: بأربي الموجودة، ولكن أنا همين هنا لما يتصلون بي أخذ الطفايات مالتهم أوديها أعبيها وأرجعها لهم. كل 6 أشهر مكتوب عليها حسب تعليمات الدفاع المدني تحتاج صيانة.
1: يعني بنفس القنينة ممكن أنت ترجع تعبيها مرة أخرى عادي؟
0: بالضبط نعم. نعم نفس القنينة.
1: أوكي. حتى لو كانت أكسباير تتفرغ وترجع تتعبى يعني.
0: هو الباودر مالته راح يذبوه، راح يخلوا باودر جديد مكانه ويضغطوها منه بالنيتروجين.
1: اها حلو جميل جدا. طيب شنو اكثر الاخطاء استاذ مازم اللي تشوف اليوم الناس توقع بيها لما تستخدم الطفايه؟
0: بشكل عام هو احنا مثل ما قلنا بالبدايه ما عندنا هاي الثقافه انه نستخدم الطفايه. يعني اذا انا من كل وقتي يعني ما دا اقول يعني يوميا ولا اقول شهريا ما مره واحده اشوف هاي الطفايات ايش مكتوب عليها، شلون يستخدموها، شو التعبئه مالتها، شنو نوع الباودر الموجود بيها، على يا أساس أستخدمها، على يا نار أستخدمها.
1: هو أنا هذا السؤال كلش مهم أريد أسألك به، هل ممكن أنه نستخدم أي طفاية حتى نطفي جميع أنواع الحرائق لو لازم أكو فد اختلاف بالنسب؟
0: هو إحنا قلنا الطفاية الأكثر متداولة هي الباودر، والأحجام الصغيرة بين 4 كيلو إلى 6 كيلو كلش عملية للإطفاء.
1: حلو، يعني تطفي فد مساحة زينة،
0: تطفي مساحة زينة تغطي لك. يعني هسه موجودة 12 كيلو وين بالمؤسسات، خلينا نقول 9 كيلو موجودة بالمؤسسات مثلا إذا دائرة بها بالملفات يخلوها هاي دائرة. ليش عنوان ما تحترق هاي الملفات؟ بشكل عام الباودر عملية جدا جدا للعمل.
1: حلو حلو. إذا أستاذ مازن شنو برأيك أهمية تركيب أنظمة الإنذار المبكر؟
0: احنا حكينا اول شيء قلنا عندنا انظمه جديده هاي الواي فاي، ولو هي ما معتمده من قبل مديريات الدفاع المدني بس هاي كلش ضروريه واحد يحط له واحده بالبيت على الاقل بالمطبخ اذا مو بالغرف بس بالمطبخ يحط له واحد اذا عنده تسريب غاز، اذا عنده نار، اذا عنده حراره زايده، اذا عنده دخان رأسا يبلغ ينتج انذار بهاي الحالة. اما بالنسبة للأجهزة اللي معتمدة واللي هسه حاليا احنا نقوم بربطها بالمراكز التجارية ونربطها بالمعامل بالمولات بالأسواق بكل مكانات هسه حاليا حتى بالشقق التجارية يعني مثلا العفو شقة للإيجار أكو عمارة مسويها شقق للإيجار هسه حاليا ملزم نسوي بها أنظمة الإطفاء من ضمنها أنظمة الإنذار.
1: أوكي.
0: هاي يسموها الكونترول بانال مربوطة حساسات بكل مكان. طبعا عندنا احنا نظام خاص للربط مالتها مسافات معينة. احنا نبتعد عن حائط أقصى شيء مترين ونص ويكون بين حساس وحساس 5 مترات. هاي المسافات المحددة لنا يعني حسب الأنظمة حسب النظام السلام العالمي. وهاي عندنا جهاز اللاخمينه يجي لها ملحق نسميه GSM. هذا يربط وياه يخلي بي سيم كارت يتصل بعشر موبايلات في حالة وجود دخان.
1: حلو.
0: نقدر نتصل بعشر موبايلات أقصى شيء يعني نقدر نتصل واحد اثنين كيفش بس أقصى شيء هو 10 موبايلات نقدر نتصل من خلاله يعني أكو رسالة صوتية نسجلها. هاي الرسالة الصوتية أول ما تفتحين الموبايل يقدر يقول أكو حريق في فلان مكان.
1: حلو جميل جدا. أنا عندي بصراحة اللي هو يعني جابوه طبعا من كندا هيجي في الجهاز صغير بباتريات. بس فظيع يعني هو مرة نسيت اللحم على النار ماكو بعد اول طلع الدخان هذا قام يعيط فبس انه فتشي حلو وقبل انتبهت انه اكو فتشي يعني فتشغله مجرد هو جهاز بسيط صغير بس شوف ايش قد انه قبل وعاك ونبهك فعلا أكيد. انهم اكو فتشي فاني دا اشوف هاليوم هم من اغلب البيوت باليوم بالاخص فترة الصيف يعني احنا المشكلة شنية من يخلص الشتاء يجي الصيف وإحنا صيفنا يعني تقريبا ربيعنا كلش صغير تشوف إلا صح. قبل قبت الحرارة
0: صح.
1: وتيجي الناس قبل شغلة السبلت وتشوف حوادث السبلت والحرائق اللي تصير فجأة. برأيك إنه هاي الحرائق اللي تصير شنو سببها؟ أنت عندك تعامل أيضا ويا موضوع إنه مثلا السبالت ومخاطر السبالت والفلترة وهاي المسائل لو فقط على أجهزة الطفايات
0: وكل واحد اختصاصه بصراحه يعني ما دخل باختصاصات غيري لكن بشكل عام الحرائق المنزليه دائما هي لها سببين يعني اما الغاز يعني اما الكهرباء. فالصيانه الكهربائيه الدوريه اشوفها ضروريه يعني واحد يتاكد من البلاكات من مالته من الدبل الرئيسي مالته من السبالت انه محتاجه صيانه او ما محتاجه صيانه تعمل بكفاءه ولا ما تعمل بكفاءه وهذا أخترك الاختصاصيين مالتهم يعني صراحة أبو السفالد وأبو الكهربائيات. بنفس الشيء الغاز يعني إحنا مرات هواية نشوف أم البيت تنسى الغاز مفتوح يعني إذا عتهم مدخن بالبيت أول ما يدخن يشعل سيجارة نشوف قبط النار يمهم
1: بالضبط.
0: إيه فيعني هاي الحساسات ضرورية كلش.
1: أوكي.
0: بصراحة هاي الحساسات يعني اللي خلينا نقول ما مرتبة بالطب جهاز مركزي هاي ضرورية للبيت. بس بالنسبة للدفاع المدني ما يقرر استخدامها بمكانات العامة يعني هو يفضل أنه تكون الأجهزة كنترول بانال مركزية بحيث أنه مثلا عندنا بناية من 3 طوابق أول ما يصير دخان في المكان يدق الإنذارات بكل مكان.
1: حلو أوكي. طيب إذا عن نظام المرشات المائية هل هو نفس هذا اللي تكلمت عليه اللي هو الخراطيم الطويلة أم أكو نظام آخر من المرشات المائية؟
0: نظام المرشات المائية هو نظام المرشات الموجودة بالسقف.
1: بالسقف.
0: هي تقريبا تعمل على ضغط الماء الموجود هناك. عندها منظومة كاملة فوق السطح. هاي المنظومة تكون من 3 مضخات. مضخة كهربائية رئيسية ومضخة غاز رئيسية أيضا ضخمة. وأكو مضخة صغيرة يسموها جوكي. هاي إذا مثلا ينفتح الماء شوية هي تغطي هاي. بس إذا ما لحقت عليه تشتغل المضخات. في حال وجود كهرباء تشتغل الكهربائية. في حال عدم وجود الكهرباء تشتغل الغاز. بشكل عام هاي المضخة تنطينا من 6 إلى 8 بار.
1: أوكي.
0: يعني على مود المي لما تطق هاي المرشة تغطي المساحة المحددة لها. والمساحة محددة لنا حسب النظام السلامة العالمي أنه 1.5 متر نبتعد عن الحائط، وبعدين بين مرشة واللخ الثانية تكون 3 مترات. يعني إذا تلاحظين، إذا تشوفين مثلا بالمولاد المكانات تشوفين قريبة كلش على بعضها. ليش؟ لأنه هاي المساحة تقدر تغطيها.
1: بالضبط تماما.
0: إضافة إلى صناديق الحريق، صناديق الحريق اليدوية الموجودة أيضا بالحائط اللي تكلمنا عنها. هي أنه لما تشوفين نار قبل ما توصل لدرجة حرارة 67 تقدرين تستخدميها. أو إذا مثلا ما لحقت أو كانت عاطلة هذه المضخة، عند مضخة أخرى ثانوية بصفحة هي تقدر تطفي النار.
1: حلو، جميل جدا، معلومات كلش حلوة، وبصراحة مستمتعاني شوية إنه أكو شوية شغلات دا استفيد من عدها. نعم. وبديتها أفكر بالأول، أنا طبعا عندي شو اسمه طفاية بالبيت بس ما مستخدميها على قولتك، الحمد لله يعني ما محتاجيها، ما صار شيء يعني، إن شاء الله الله يستر الجميع ويحفظهم. بس حلو جدا إنه نتعلم شون نقدر نحمي أرواحنا، أهل البيت، الممتلكات، كل أشياء، لأنه أنا أشوفها اليوم همين. صح أنا أقول الدفاع المدني هو له فالدور كلش كبير، لكن أيضا الدفاع المدني هو عبارة عن أشخاص، وإحنا مجتمعات اليوم ضروري كلش حتى في داخل العائلة إنه هذه العائلة هي تكون لنفسها دفاع مدني، تعرف شلون تحافظ على البيت والممتلكات والأرواح من المشاكل والكوارث اللي دا تصير.
0: بداية البرنامج اتصلت فد أخت عزيزة قلتي سألتيها قلتي عندكم طفاية بالبيت؟ هي قالت لي لا بس عندنا بالسيارة. أنا أطرح على هاي الأخت فد سؤال، إذا كانت تسمعنا هسه حاليا، زين إذا كانت دائرة المرور ما خلت شرط إلزامي تخلينا هاي الطفاية بالسيارة، كنت تخليها؟ يعني أنا أتوقع جوابي أكيد لا.
1: صح.
0: فهي جبرتج على هاي الشغلة. زين أنت هم يجبر نفسك على أن تحطين الطفاية بالبيت؟
1: والله أنا أتمنى هذا الشيء.
0: هاي كل ضروري يعني. طفاية صغيرة بالبيت لا تأثر ولا تلزم مكان ولا أي شيء، وحالة الحاجة تكون تكفي يعني
1: تغنيك عن كارثة كبيرة.
0: عن كارثة جميلة كبيرة. بالضبط.
1: صح صح. يا ريت هذه لو اصلا يكون بيها، شلون هسه اليوم اكو اجراءات صارمه على تجديد على بعض الاشياء، يكون اكو بجد يعني مثل اكو فتح حمله على المنازل، يكون اكو بيها من ضمنها يدخل هذا الموضوع انه يكون اكو اجراءات سلامه داخل كل المنازل. صدقني هذه يعني في الدول المتقدمه موجوده في كل البيوت، ما اكو بيت يمكن شفته في خلال رحلتي اذا ما اكو هاي الاجراءات موجوده كلها وبشده. يعني هاي يمهم هي اولويه عن الديكورات. اليوم نشوف يعني اذا انا اليوم ده اهتم بيت ده اسوي ديكور يجنن، واسوي اجيب احلى الاثاث واجيب، شنو اللي يمنع انه انا اليوم همين افكر شلون احافظ على هذا الشيء الحلو اللي بنيته واللي اشتريته، واحافظ على نفسي؟ يعني ارواحنا هي اهم اعتقد بالنهايه من الديكور ومن البنايات الشامخه وباقي الاشياء اللي موجوده اليوم من الاثاث وغيرها.
0: سيد مريم انت اثرتي يمني في نقطه كلش مهمه. طبعا احنا شفنا الحرائق الاخيره اللي صارت باربيل بشكل عام، كان أغلبها إنه مواد الديكور ومواد البناء هي قابل للاشتعال،
1: رديئة
0: كلش قابل. يعني مشكورة حكومة الإقليم من عند أنواع من سندويش بنار اللي كان موجود بالمخازن. يعني اللي كان مثل البنزين يقب قبر. فيعني من الضروري إحنا من قبل ما نبدي ببناء البيت نختار المواد الغير قابل للاشتعال على مود نقي نفسنا. يعني الله لا يكررها حادثة الحفلة عرس بغداد، شفتي المواد القابلة للاشتعال شلون قبط؟
1: إذا أكو كانت ناس من الريحة ماتت يعني.
0: بالضبط
1: أصلاً.
0: بالضبط. فالمواد القابلة للاشتعال خلي نبتعد عنها. يعني مثلا أكو فلين، أكو مواد أخرى، يعني هاي المواد يعني خلي نكون قدر الإمكان نبعدها عن البيت.
1: أكو ناس للأسف يعني نفسياتها هم يعني
0: تبقى على الوعي
1: جشع يعني. هم أكو بعض الناس مثلا يقول لك يريد يسوي لك مشروع يقول لك يلا يسوي شو ما كان، هو أهم شيء يربح وتشوفه يستخدم أردى أو أسوأ المواد، وبالتالي بعدين من تصير الكارثة.
0: أكو ملاحظة الأخرى إذا نقدر خلي استثمر وجودي بالبرنامج انه هي باب الطوارئ بالمكانات العامه.
1: بالضبط،
0: يعني هواي مكانات ما عندنا باب الطوارئ، بحيث انه الدرج الموجود هو درج واحد.
1: صح،
0: يعني اذا صار حريق مثلا احنا بطابق الرابع، خلينا نقول صار حريق الطابق الثاني او الثالث، ما عندنا مجال نطلع.
1: تخيل شلون هيك يصير المدافع على درج واحد.
0: بالضبط. لا لا لا، يعني بشكل عام هي قضيه، وين قضية هي إنه ما عدنا هذا الوعي إنه هاي الشيء إذا ما نستخدمه بكل حياتنا إلا مرة واحدة، بس هاي المرة راح تنقذ حياتنا.
1: بالضبط تماما، أنا أتفق وياك في هاي المعلومة المهمة، ورح نرجع ناخذ فاصل صغير حتى نشوف إنه إذا أكو فد أيضا أشياء بعض المواضيع المهمة اللي لازم نطرحها اليوم، حتى تكون أكو فكرة كاملة وشاملة عن هذا الموضوع. بصراحة لأنه دا أشوف كلش ضروري اليوم هذا الموضوع وجوده في مجتمعاتنا اللي مثل ما أنت قلت شوية تفتقر إلى وعي السلامة وإجراءات السلامة، فخليك ويانا.

0: ناخذ ويانا طبعا اتصال وبعدين اكيد نكمل ويا ضيفنا. نقول الو صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: يا هلا بنور، يا صباح الورد والانوار، شلونك انت حبيبتي؟
1: الحمد لله حياتي انا بخير، احد مبارك عليكي
0: حبيبتي، عليك وعلى الجميع، الله يسلمك عيوني.
1: شكرا حياتي، طبعا تحياتي لضيف الحلقه
0: عزيزتي وامتى حياتي لك اكيد.
1: شكرا. طبعا عندي سؤال لك.
0: اي
1: قبل سنتين اني صار بالقراج مع البيت، الحوش مع البيت، القنينة مع الطباخ أني خليت مش يعني مش عاد كنت أقلي إنه برا المطبخ، وما عرض هي ما كانت تنفس القنينة ولا المشعل ما بيتنفس، بس ما عرض على غفلة والمنظم طلع نار منا يعني على النار.
0: أوكي.
1: أنا من خوفي طلعت

0: جوارين جوارين اجوا طفوها.
1: زين.
0: هاي الطفايه مال السيارات ما اعرف شنو والله يعني انا في ذاك الوقت اخذت خوفه وهاي ما اعرف شلون طفوها.
1: اوكي.
0: طفت بس القنينه اخذت من فوق. بيجي حاله مثلا لو اني وحدي شلون اقدر اخلص نفسي من هالشكل حريقه يعني صارت. هو قالوا لي ما يصير مي، المي يزيد الحريقه اكثر.
1: صح صح. وجوزي ما عندش طفاية يعني هتقصدش في حال ما عندش طفاية إنه شون تخلصين روحي؟
0: لا أنا ما عندي بس الجوارين كان عندهم بداخل السيارات هالطفاية مال السيارة جابوها يعني بيها طفة وما عرف بالبطانية شفت وميجي
1: بطانية
0: شون يعني بس يعني لو أنا وحدي يعني بهالحال شون أخلص نفسي يعني.
1: أوكي أوكي تمام إن شاء الله.
0: بس قالوا الماي بعدين أنا من سألتهم طب الماي طفيتوها؟ قالوا لا الماي يزيد الحريق. بس لكن شلون الدفاع المدني اللي يطفون بهاي الصندات هي كلها بس ماي لو شنو هي حتى تطفي؟ ليش نحن قالوا ما يصير ما يدخل ما يزيد الحريقه اكثر؟
1: اي هو شرح ايضا انه بها باودر يعني اكو مواد اكيد هذا مو مي
2: مي
1: بطريقه
0: يعني مو مي كامل
1: اي اي يكون بيفوم مثل ما قالوا بمواد معينه حتى انه ما تزيد الحريق. تمام أوكي حبيبتي راح نجاوب ان شاء الله على السؤال.
0: ممكن هم ينطينا رقم الدفاع المدني حتى يكون يمنا لا سامح الله حتى اي واحد يصير عنده شيء يتصل بيهم.
1: اوكي هي طبعا بشكل عام مرات يمكن اذا تلاحظين نور في اغلب المحلات يكون محطوط الرقم مال الدفاع المدني موجود في كل الاماكن لكن اكيد ايضا ان شاء الله راح نكتبه ممكن بالكومنتات بالصفحه اي اي وتدللين حبيبتي.
0: شكرا حياتي
2: ياسين
0: على
2: الاسعاف.
0: شكرا
2: لك
0: الحلقه على
2: المعلومات. شكرا
1: جزيلا. الله وياك عيوني. الله وياك. طبعا سؤال كلش مهم اخ مازن بس ناخذ فد اتصال اخر وبعدين راح نرجع نكمل ونقول الو صباح الخير.
3: صباح الخير مريم.
1: يا صباح الورد. اهلين اخت رحاب انت شلونك؟
3: أهلاً وسهلاً بيك.
1: يا هلا بيش حبيبتي.
2: شكراً جزيلاً. أهلاً وسهلاً.
3: كل المعلومات اللي يقولها كلش مهمة لنا.
1: أكيد حبيبتي.
3: نجهل كثير من هاي الأمور.
1: بالضبط بالضبط. صاير لا سامح الله موقف وياك رحاب إنه صاير فتحريق شي وما قدرتي تتصرفين له؟
3: لا لا لا بس
2: إن شاء الله ما يصير ما
1: إن شاء الله. طفايات عندك يعني؟
3: عندي ايه طفايات.
1: ممتاز ممتاز جيد جدا جيد جدا حبيبتي. أشكرك هواية على اتصالك حبيبتي أخت رحاب وأتمنى لك نهار سعيد.
3: تحياتي.
1: الله يسلمك عيوني. يا هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا. طبعا عندنا اتصالات أخرى ولكن أحب حتى أنه عندك بعد معلومة تكتب يلا لبما أنت تكتب ناخذ الاتصال ونقول ألو صباح الخير.
4: ألو
1: ألو صباح الخير.
4: ألو صباح الخير عيني شونكي.
1: أهلين عزيزتي أختنا دايا صباح الورد.
4: بيك أحد مبارك عليك
1: حبيبتي عليك وعلى الجميع الله يسلمك عيوني. تفضلي اسمعك.
4: اليوم الموضوع كلش يعني مهم ومفيد بالحياة. الدفاع المدني كلش ضروري بحياتنا خاصة يحافظ على أرواحنا على الممتلكات يقلل من الكوارث الحوادث هذا كلش ضروري. ولو احنا ما عندنا بالبيت طفاية
1: ما عندكم لازم تشترون لعد
2: لا بجايف هدية ان شاء الله راح تطلع لك
1: يلا ان شاء الله بلكي تربحها هي
4: ان شاء الله تعيش الله يحفظك
1: حبيبتي حبيبتي. اشكرك هواية على اتصالك اتمنى لك نهار سعيد عيوني. مع السلامة مع السلامة الله وياك. يلا ناخذ اخر اتصال وبعدين نرجع نكمل ومن ثم نقول الو صباح الخير.
5: الو صباح النور.
1: اهلين مريومة. اهلين اخت سميره صباح الورد شلونك؟
5: الحمد لله على الله الحمد لله نشكره
1: ان شاء الله دائما حبيبتي. اني زينه اذا انتم زينين
5: ان شاء الله يا رب. ورحب بالضيف لهذا البرنامج الحلو اللي يعني ما نعرف الاشياء اللي يصير يعني استفادين كثير منه يعني كثير.
1: حبيبتي حبيبتي الحمد لله هو أهم شيء. إحنا نريد هاي الأشياء كلها لفائدتكم بالنهاية.
5: تمام تمام برنامج حلو ومفيد وشيق.
1: حبيبتي الله يسلمك عيوني. أشكرك هواية عزيزتي.
5: الله يسلمك حبيبي الله يسلمك. ولو ما عندنا طفاية
1: ما هم على طفاية هاي، يمكن هسه أغلب اللي اتصلوا ما عندهم طفاية.
2: إذا قالوا كان أعرف الموضوع هيك كنت أجيب فت كرتونة وياي كاملة أوزعها عليهم.
1: هو الظاهر كان يراد لك جواز. حبيبتي حبيبتي ولا يهمك عزيزتي، نشكرك هواية على اتصالك، نتمنى لك نهار سعيد عيوني حبيبتي. يا أهلين يا أهلين. طبعا عذرنا أخ مازن بس أكو اتصال لمدة طويلة ما كنا سامعين، ونقول للشماشة صباح الخير. شماشة
6: صباح الخير. أخت مريم شونك؟
1: يا أهلين شماشة كروان، بشينا
6: أخبارك؟
1: الحمد لله.
6: تحياتي إليك ولأخ مازن
1: عزيزي. الله يسلمك، شون صحتك أنت أخبارك؟
6: الله يخليك تسلمين. أشكرك شكر كل جزيل على إثارة هاي المواضيع المهمة بحياتك
1: عزيزي. الله يسلمك عيوني.
6: هاي الشغلات السيكي بالبيت كلش كلش مهمة
1: بالضبط.
6: بس أضوج أخ مازن عندي سؤالين. أنا محتار بيهم حقيقة. أنا عندي طفاية من زمان بالبيت.
1: أوكي.
6: طابق الفوق حاط بيها وحدة والجو حاط بيها وحدة.
2: عاش ديدك.
6: كل بين فترة وفترة ندرب أولادي ودرب المدام يا إذا صارت حريق ليش تستعملوها.
2: ممتاز جدا.
6: بس المشكلة وين نحطها؟ يعني الطفاية وين المكان المناسب إلى اللي نخليها؟ هاي واحدة. ثاني شيء يعني صار لي سنين عندي الحمد لله والشكر يا رب احنا ما مستعمليها لحد الان
1: ان شاء الله ما تحتاجوها.
6: بس الطلبة من عنده الحمل شوية يصير اخف على المواطن، يعني كل 6 شهور ادزها يعبوها ويرأبوا ارجعها. فياريت الكلفة تكون اقل، لانه وضع المادي العوائل هو دائما الفقير والزنقين كله نفس الشيء. والعوائل يعني 6 شهور شوية تصير ثقيلة عليها. على وائلة اذا اسعارها شوية تكون انسب حتى كل واحد يقدر يشتريها ويحطها في البيت، لأنه حاجة شون محتاج السبت ومحتاج المبرد ومحتاج التي في، هاي لازم تكون موجودة في البيت.
1: بالضبط بالضبط.
6: فعندي مشكلتي وين نخليها. مرات أفكر أقول أخليها يم باب الكيدور يم الدرج حتى لا سامح الله إذا صار حريق شيء حتى رأسا تفتح الباب وتضحك عليه.
1: بالضبط، لأنه هو أكيد المكان مناسب مهم.
6: إذا وضحت لي إياها.
1: صح صح، صار وتدلل اللي هو دون الأسئلة مالتك وإن شاء الله راح نجاوب على أسئلتك عزيزي.
6: ممنون منك وشكرا إليك والطيب الجميل.
1: تحياتنا لك جزيلا. عزيزي شكرا لاتصالك. شكرا عزيزي مع السلامة. طبعا سؤال كلش مهم هو ناخذ يلا اتصال بناء على طلبك. ألو صباح الخير.
7: ألو
1: صباح الخير.
7: صباح الورد. صباح الياسمين. أشوكم
1: أخبارك
7: بعد أكبر.
1: الله يسلمك. الله يسلمك عزيزتي غادة. أنت شون صحتك؟
7: والله زين الحمد لله الحمد لله. حلو هاليوم البرنامج، واحد يعني لازم يخاف على يعني على شغلات هاي من النار ولازم الأطفائية تكون هاي 24 ساعة بالبيت هاي الحمراء.
1: يعني عندش منها لو ما عندش بالمختصر؟ لا
7: لا لا عندي عندي
1: من الله عندها. حلو زين
2: جيد جدا.
1: يلا عاشت ايدك كلش زين.
2: عاشت ايدك.
7: شكرا. ارحب بالضيف الكريم.
2: شكرا جزيلا ست غادة.
7: شكرا حبيبي.
1: نشكرك عزيزتي.
7: حلو برنامجكم عاد اسمعكم.
1: حبيبتي يا هلا بيش تنورينا عزيزتي. وشكرا لك على متابعتك عيوني. تحياتنا لك. مع السلامة قلبي. مع السلامة. أخ مازن، أكثر الأسئلة اللي دا تنسأل اللي هي إذا تقدر تجاوبنا على سؤال عندنا نور سأل السؤال فيما يخص في حال صار مثلا هيك حادث أو طقت القنينة وصارت لهاي، شون ممكن أنه هي تتعامل مع الوضع وشون تحاول أنه تقلل الخسائر بأكبر قدر ممكن.
2: ممتاز. إحنا بالبداية قسمنا الأسباب الحرائق الموجودة بالبيت إلى قسمين رئيسيين، إما تكون غاز تسريب غاز أو تكون كهربائية. في حالة الكهربائية ممنوع منعا باتا استعمال أي سوائل إطفاء، لأنه راح مثل ما يقولون راح تزيد الطينة بلة. فدائما تكون إطفائية موجودة كلش ضرورية، إنه ترشين الباودر عليها أو CO2، ولو CO2 شوية صعبة بالبيت استخدامها لأنه ثقيلة بصراحة. يعني الخنينة كلش ثقيلة.
1: صح.
2: بزل الباودر خفيفة الوزن 4 كيلو إلى 6 كيلو، يعني حتى الطفل يقدر يستخدمها وطريقة استخدامها كلش سهلة. أما بالنسبة لقضية إنه الغاز لما قب هو أكيد أكو تسريب. انت يمكن انت ما ملاحظه او ما شامه الهواء، عندك هواء خاص، انت كنت برا بمكان مفتوح فالغاز يصعد لي فوق دائما،
1: صح؟
2: فانت ما شاعر بهذا الغاز الموجود بالمكان. بس اكيد اكو تسريب، يعني ما بها مجال، لانه بلا تسريب ما يصير غاز، ما يصير حريق. في هاي الحاله حسب تعليمات الدفاع المدني تقول جيبي بطانية أو أي أي مثلا قماش مبلل،
1: بس ده يكون نايلون؟
2: لا لا أكيد ما يكون نايلون، قطني كلش زين. تبللي كلش زين، تخليه على قنينة الغاز. المبدأ هو وين؟ المبدأ هو نقطع الأكسجين عن النار. النار إذا تقطعين عنها الأكسجين أوتوماتيكي راح تطفي مكانها. هاي بالنسبة للست. بالنسبة للست رحاب سألت على أرقام الدفاع المدني. أكيد سيد رحاب ساكنة بعنكاوة. لو هسه تاخذي فرة أو بالليل تاخذي فرة بمكان تفترين تروح تشوفين أكثر من 100 مكان مكتوبة هاي الأرقام،
1: حتى أغلب المحلات.
2: بالضبط، المحلات ضرورية لازم تكون مكتوبة. بالشوارع مكتوبة أكو لوحات تقدرين تحفظيها. وخلي ما تتعب، رقم الاتصال هو 115 تقدر تتصلين به وهو يقوم بالواجب.
1: حلو.
2: شكرا اتصال أخذ ندى وأخذ سميرة. أستاذ كاروان سألنا عن مكان الإطفائية. مكان الإطفائية دائما يكون قدام العين. مكان يعني سواء كان عند درج أو داخل ممر البيت أو يم باب البيت، كلش مكان. هو دائما احنا ننصح ان تكون الاطفائيات في مكان مميز قدام العين. يعني انا اذا خليها بالكاونتر، انا خليها بالكاونتر لما تصير حريق، يعني انا ارتبك وين خليتها وين خليتها، لا بس اذا كانت موجوده قدام العين اقدر راسا اشيلها واطفي بها النار. وبالنسبه لاسعار التعبئه او اسعار الاطفائيات، ترى مذيك الكلفه اللي تقولين عليها. يعني الاطفائيه صغيره بتتراوح ما بين $10 ل $25 النوعيه جيده، والتعبئه مالتها أقصى شيء هو الكيلو ب$2000 يعني سعر كلش رخيص. يعني هو إذا أنت تقدر حياتك وتقدر المسؤولية اللي موجودة بهاي الإطفائية والأهمية الموجودة بيها والخدمة اللي راح تقدم لك إياها بحالة طارئة، يقول هذا لا شيء مقابل الخسائر اللي راح أخسرها.
1: صح، لكن هو أيضا ممكن ذكر فد نقطة مهمة وأنا يعني مثلا أتفق بيها، أنه أكو بعض الناس إمكانيتها المادية ما تسمح، يعني يمكن حتى دون المستوى. أنت حضرتك تعرف مو غريب أيضا عن المجتمع، يعني أكو ناس فعلا يمكن يدوب قوتها اليومي تقدر تدبر المعيشة.
2: سيد مريم، الإطفائية لما تشتريها موجود عليها ضمان 5 سنوات. يعني 5 سنوات أنت ما تعبيها. يعني على سبيل المثال إحنا بسنة 2026 هاي الإطفائية الجايبة وياها الإكسباير مالتها 2031.
1: أوكي.
2: يعني 5 سنوات ما يراد لها صيانة.
1: حلو.
2: على 5 سنوات $25 ما لا شيء. يعني مو ذاك المبلغ اللي تقولين عليه.
1: تمام. أي. أوكي. طيب إذا زين أستاذ مازن، عندك أول خطوة لازم إنه شخص يقوم بها في حالة إنه اندلع الحريق، لأنه من يصير الحريق تشوف كل واحد اتطشر بصفحة، ناس أكو ناس حتى أطفالها تنساها.
2: صح.
1: يعني ينسى،
2: صح،
1: أشخاص في داخل المكان. صح. من الارتباك يعني.
2: صح.
1: شنو هي أول خطوة لازم واحد يقوم بها في حال لا سامح الله صار حريق أو اندلع الحريق في المكان؟
2: بشكل عام هو الهدوء وعدم الارتباك قبل كل شيء. يعني واحد يقدر لما يكون هادئ وما يرتبك يقدر يفكر.
1: صح.
2: ثانيا، إذا أنا داخل مكان عام أدور على باب الطوارئ وما أستعمل المصاعد.
1: ها المصعد، إيه أكو ناس يجوز يجي لك يقول لك يلا راح أنزل بالمصعد حتى على السريع.
2: لا لا لا، المصعد يتعطل بالطريق. يمكن يوقفوه.
1: بالضبط.
2: أي طابق يوقفه، حتى مثلا طفت الكهرباء عليه، هو بأي طابق أقرب طابق راح يوقف. زين، إذا وقف أقرب طابق وهذا الطابق بيحريق، أنا شو أسوي؟
1: بالضبط.
2: فإذا عندي درج لا أستعمل الدرج وأطلع من المكان أفضل من ما أستعمل المصاعد. باب الطوارئ قلنا قبل هسه، قلنا كلش ضروري يكون موجود بكل مكان. أما إذا كان حريق بالبيت، إنه هو لا سمح الله صار حريق بالبيت، المواد القابلة للاشتعال أبعدها عن مكان الحريق، بحيث إنه الحريق ما يخلي ما يزيد ويخسب لي خسائر أكبر. هاي بالدرجة الأولى. بعدين نجي إنه شلون نطفي الحريق. أنا أشوف مواد صلبة أو مواد غازية، أستعمل الباودر. إذا حريق مكون من النفط أو بنزين أو غاز، لا هذا لازم نستعمله يا فوم. يعني هاي المشكلة عندنا هواية، إنه نشتري حريق إطفائية بس ما نعرف ليش نستخدمها.
1: زين أكو معلومة ما أعرف إذا هي صح لو غلط، هل إنه مثلا فرضا إذا مثلا واحد يكون طالع من البيت ودخل فجأة للمطبخ كان أكو ريحة غاز قوية، صاير أكو تسريب بالغاز داخل المكان، هل إشعال الإنارة يأثر في هاي الحالة لو لا؟
2: من خلال عملي اللي شفته أنا إنه حتى اللايتات اللي بالسقف الليت لها حرارة، فهاي الحرارة مو جاية ببلاش، أكيد أكو فد اتصال كهربائي. فإذا هذا الاتصال كان شوية شوية يعني من سلك من عنده ما ضابطينه زين يروي ويل الشرارة فيصير حريق. بس بالحالة إنه أنت تطبين البيت، يعني أنصح كل واحدة أمايا أو أبو البيت إنه قبل ما يطلع خلي شباك المطبخ شوية مفتوح على مود هذا التسريب، إذا عنده تسريب غاز يطلع هذا التسريب. نفس الوقت إنه أنصحه إنه يخلي له حساس، يعني ترى الحساس ما يكلف هواية، يعني $10 $15 مو ذاك الحساب اللي تقولي تخلي الحساس بالبيت. يعني أول ما عندش تسريب غاز يصفر، يعني ما أقول اشتري أبو الواي فاي هذا الغالي بالضبط. لا لا هذا الحساس بسيط، أي بسيطة بسيطة، إنه الطبيين بالبيت ده تشوفين إنذار، شنو هذا الإنذار؟ عندش تسريب غاز أوتوماتيكيا تفتحين الشبابيك يطلع الهواء، ما تشغلين أي شيء لا غاز ولا قداحة ولا إنارة.
1: حتى يفضل أصلا يعني بعض الناس بعدها مشكلة يعني تخلي القنانة داخل البيت، يعني هو يفضل انه اكو تقنية اليوم تقدر انت تخلي القنينة خارج البيت حتى لا سمح الله اذا طقت او صار شيء على الاقل انت تخفف الضرر اللي راح يصير عندك مما انه تكون هي في داخل البيت. طيب استاذ مازن، شو ممكن ايضا للعائلة انه تحمي الاطفال من مخاطر الحرائق؟ مرة الطفل هو يسبب حريق، طفل شوفه يجي يلعب فد شيء لو يشغل القنينة اللي اسمه الغاز ويعوف الفرن أو يلعب فتشي بالنار وفجأة شرارة ذب الجداحة بمكان أو شمعة أو شيء وحرق البيت، شون إحنا بيجي حالة؟
2: هو إحنا قبل كل شيء هو التوعية. إذا الأب والأم يوعون أطفالهم بأنه هذا راح يسبب مشاكل يبعدون عنه. ثانيا إنه دائما شوف أكو شغلات هواية مكتوب عليها احفظها بعيدا عن متناول الأطفال،
1: صح؟
2: يعني أنا ليش أخلي القداحة يم الطفل؟ ليش أخليه بمكان إنه يقدر يستخدمها؟ ثالثا أنا حاليا الطباخات الموجودة كلها يعني قداحة أوتوماتيكية، يعني أول ما تشيل إيدك راح تنطفي،
1: صح؟
2: يعني شوية خلي نتطور، خلي شوية نتثقف، خلي شوية يعني نمشي خطوة لي قدام بهذا المجال.
1: حلو، شنو عندك طموح كأبو مانو؟ يعني أكيد شوف بالأخص في هذا الموضوع أنت اللي أكدت عليه كذا مرة، ضروري اليوم يكون أكو اهتمام بهذا الموضوع، يكون أكو دورات توعية، يكون أكو تثقيف، يكون أكو دورات صيانة نعلم شون مثلا الأفراد يحمون نفسهم وشون يشغلون هذا الجهاز. هل عندك طموح مستقبلا أنه يكون عندك ورشات خاصة بحضرتك أنه أنت تدير مثلا دورات من الممكن تعلمون من خلالها الناس، تسوون دورات خاصة تعلموهم شون هي تكون إجراءات السلامة؟
2: سيد مريم من خلال برنامجك وإحنا على الهواء الطلق مثل ما يقولون، أني مستعد أي جهة معينة تريد أني أخدمها بهذا الموضوع أخدمها بكل طاقتي وبدون مقابل.
1: عاشت إيدك.
2: مو قضية أنه إحنا نمدح نفسنا، لا بالعكس. إحنا نريد نساهم جزء قليل قد شعراية وحدة بالمجتمع، نحافظ على أمان المجتمع. يعني المجتمع مالتنا مع الأسف ثقافته بهذا هاي جانب كلش متدنية، فإحنا نريد يعني أي واحد يريد أي شيء أني أخدمه بهذا الموضوع. وأتمنى كل بيت يكون عنده طفاية
1: إن شاء الله. يعني يا رب يصير هذا الشيء،
2: مو ذاك المبلغ الكبير راح نقوله، وإذا واحد ما عنده إمكاني يعني مستعد أجهز طفاية بلاش من عندي، ما عندي مشكلة بهاي الموضوع. بس المشكلة وين؟ المشكلة إنه ما عندنا هذا الوعي. يعني احنا دا يقول يا معود شو اسوي بالطفايه بالبيت
1: بالضبط، شو راح يصير
2: خاصه اللي قاعدين بشقق قاعدين بعمارات بهاي المكان، دا يقول انا مكاني ضيق وين اخليها هاي
1: بالضبط وهي هلقدها
2: اي بالضبط
1: مو ما تلزم يمكن بالضبط. يمكن شغلات اللي يجيبها ما يحتاجها يكدسها ويخزنها
2: صحيح.
1: احنا العراقيين ما شاء الله معروفين عندنا مخزن يمكن بغرض من اللي تذب حاجه تقول له ذبها هاي تفيدك بعدين يجي تطلع يمكن بعد ورا 5 سنين يلا تستخدمها ولو تستخدمها لو لا
2: ما استخدمها
1: تقديس
2: بس تقديس
1: بالضبط انه نشعر براحه نفسيه انه عندنا خزين من الغراض اللي ما نحتاجها بس على قولتك شغله مهمه في حمايه حياتنا
2: بالضبط.
1: نشوفها هوايه او نشاز بالمكان انه والله راح تخربط لنا الديكور والمكان وما الى اخره
2: وهي ضروريه كلش
1: على قولتك هي بالنهاية ثقافة مجتمع ترى كلش مهمة صحيح. يعني لا ننسى أنه هاي ويتوارثها الإنسان لكن اليوم الحمد لله مثل ما قلت حضرتك وأني دا أشوف بصراحة هذا الشيء صح بالرغم من أنه أكو بيوت لليوم لا تزال تجهل بأهمية هاي المواضيع لكن الأجيال الحالية دا أشوف لا أكو همين شوية وعي نضوج دا يعرفون شوية يهتمون بهاي المسائل مثل ما أنت قلت اليوم المؤسسات يعني مؤسسات بالضبط. الحكومية مؤسسات المجتمع المدني صارت تلتفت بطريقة أكثر خصوصا بعد الحوادث والكوارث المتعددة اللي صارت صار أكو درس وعبره أنه يتحركون على هذا صحيح. الموضوع بطريقة أقوى نأمل إن شاء الله مستقبلا أنه يكون بعد أكثر أكو اهتمام توفير السيارات أطفاء أكثر الاهتمام برجال الأطفاء الاهتمام بهاي المحلات مثل ما أنت قلت الورشات اليوم يكون أكو ورشات حقيقية يهتمون من خلالها بتوعية المجتمع بالنهاية طبعا أحب إذا أكو عندك رسالة تحب توجهها للمواطن أصحاب المشاريع حول أنه شنو أهمية الالتزام بإجراءات السلامة اليوم
2: قبل نوصل لنهاية الموضوع خلي أني أشكر بصراحة دائرة دفاع عنكاوة لأنه بصراحة كلش تعبانين يعني من المدير كاك ممانت والإخوة اللي أنا أتعامل معهم بشكل أكثر هما كاك فاضل وكاك حسن والشركات اللي أتعامل وياها من كل الشكر لهم متعاونين وياي يعني مرات مثلا أوديهم اطفائية صغيرة يقولون هاي خليها على حسابنا يعني بصراحة متعاونين لآخر درجة المشكلة وين المشكلة إحنا حاليا يعني بموسم حر حرنا مثل يمكن احتكاك بسيط بالأعشاب الموجودة الدغل الموجودة برا يصير حريق زين أنا إذا صار حريق شلون أتعامل وياه أول شيء قبل كل شيء أريد من عند الهدوء ما يرتبك ما يقول هذا خلصة الدنيا
1: وأحيانا هذا الخوف يقود إلى خسارة أكبر
2: بالضبط
1: عدم الهدوء
2: بالضبط
1: والتوتر هذا
2: بالضبط بالضبط
1: والمشكلة يوتر المقابلة يعني هو يتوتر ويخليك أنت بتتوتر يوقف عقلك ما تقدر تفكر
2: بالضبط ورسالتي إلى كل واحد وكل منزل خلي لك طفاية بالبيت لا أكثر ولا أقل خلي لك طفاية بالبيت تحتاجها وإذا ما احتاجتها احتمال جيرانك يحتاجها
1: صح
2: أو واحد يمر من قدام بيتك سيارة تلتهب يمه
1: بالضبط
2: ما عنده طفاية بالسيارة فخليها يعني خلي تكون حاجة
1: مزهرية زايدة
2: بالبيت
1: بالضبط طبعا أنا بصراحة كلش سعيدة اليوم أنه التقيت بحضرتك أنا من الناس قلت لك يعني صح عندي طفاية ولكن أيضا أكيد يعني أحتاج أنت أعرف معلومات أكثر عنها شو ممكن أنه تشغيلها شو ممكن تحمي هاي الطفاية الصغيرة بحجم الصغير تحمي أرواح أو قد تنقذ ناس وأيضا تخلصك من كوارث مهولة يعني غير طبيعية أشكرك وأشكر حضرتك على أيضا الجهود أكيد اللي أنت تقدمها اليوم تبذلها حلو جدا اليوم أنه أنا صح أن أكو ورشة وصح هو مثلا مصدر رزق لكن بنفس الوقت هو عمل إنساني اليوم أكو هذا التعاون من حضرتك اليوم أكو هذا خلينا نقول التعليمات والنصائح اللي اليوم أنت دا تقدمها بالناس هاي وحدة هي لا تقيم بثمن بصراحة إن شاء الله يكون عندك تحقق طموح اللي ببالك إذا كان ورشة أكبر إذا كان محل إذا كان إن شاء الله أنت تدير فد مؤسسة معينة تسوون دورات بيها أو أي شيء في هذا المجال بالذات اللي هو يخدم أكبر قدر من البشرية أكيد إحنا شاكرتك جدا عليه وأتمنى لك دائما إن شاء الله الموفقية والسلامة والأمان لك ولعائلتك
2: شكرا جزيلا أخت مريم وأشكر راديو عنكاوة على هذه الفرصة اللي من خلالها أقدر أقدم فد شيء بسيط لخدمة المجتمع وأرجو أنه تكون هاي الحلقة بادرة أنه كل واحد يشتري له طفاية خليها بالبيت
1: كل ده يسمع اليوم.
2: احنا ماذا نقول؟ اشتروا من عندي او اشتروا من غيري؟ لا، متوفره موجوده هنا، والاربيل قريبه علينا ايضا، متوفره بكل مكانات. يعني ان شاء الله ضروريه انه تكون عندك هاي الطفايا. يعني انا ماذا اقول لك؟ انه اشتري لك واحده 12 كيلو او 6 كيلو او 4 كيلو، لا، انت هذا حسب بيتك وحسب انه قناعتك انه ايش قد راح تفيدك.
1: استاذ مانو، السؤال عفوا اخ مازن، محلك وين بالضبط؟ هذا مهم. انا هسه ما ندل محلك، الموقع وين؟
2: ولا راح تدلي.
1: اوكي.
2: لانه بصراحه احنا شغلنا انه وين ما يطلبونا نكون جاهزين.
1: ها اوكي، يعني مرات
2: احنا
1: على الطلب.
2: محلنا باربيل بصراحه، بس بس ما احنا موجودين متواجدين بعنكاوة، ارقام تليفوناتي موجوده، والكارت مالتي طابعه بكل مكانات مخلي. يعني أي مكان يحتاجوني أنا موجود بالخدمة وأجي أخدمهم.
1: حلو، عاشت إيدك. إذا بالإمكان فيما بعد أنه من خلال الكومنتات الموجودة في الفيسبوك أنه تنزلون الكارت، يعني نعم، للناس اللي محتاجة. طبعا. الأرقام الهواتف وغيرها، وهذه لربما أنه أكو ناس يعني تريد ولكن ما تعرف من وين تروح تشتري. بالضبط. وهذه فإن شاء الله أنتوا هذا الشيء متقصرون به.
2: احنا موجودين أي مكان يريدون صيانة، أي مكان يريدون تنفيذ مرشات أو صناديق حريق أو تجهيزهم بإطفائيات معينة، إحنا نقدر نوفر لهم كل شيء. وأعتقد أسعارنا مو ذيك الأسعار اللي تقولين عليها، يعني حتى يعني طالع اسمي بأربيل يقولون أنت ليش تشتغل رخيص.
1: حلو حلو، عاشت.
2: يعني أنا مو قضية ما أشتغل رخيص، يعني بس إنه قضية إنه أريد أخدم أكثر.
1: بالضبط.
2: يعني لما أقي مكان معين حريق أنا أشوف إنه هذا
1: إنجاز عظيم. هذا أكيد. وهذا أكيد دليل شعور الإنسانية العظيم عندك. أتمنى لك مثل ما قلت.
2: شكرا جزيلا.
1: أحيانا نقول سيماهم في وجوههم.
2: شكرا جزيلا.
1: الله يطول بعمرك ويوفقك إن شاء الله، ونشوفك دائما في مراحل أفضل أفضل.
2: تسلم يا سيدنا.
1: سعيدة جدا جدا
2: وأشكر مرة أخرى راديو عنكاوة على هذه الفرصة.
1: تحياتي لك وشكرا جزيلا لتواجدك عزيزي. شكرا.
8: علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن

أبكي أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: ويانا اتصال، خلنا ناخذ الاتصال. الو صباح الخير.
1: الو
0: صباح الخير.
1: هلا وهلا صباح الخير اخت مريم، شلونك؟
0: اهلا عزيزتي اخت منى، صباح الورد. انت شلون صحتك؟
1: شكرا عزيزي، الحمد لله. احد مبارك عليكم على الجميع.
0: حبيبتي عليك وعلى الجميع، الله يسلمك عيوني.
1: حبيبتي الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا على هاي البرنامج اليوم الكلش مفيد، يعني للكل، ويعني فالبرنامج كلش قيم يعني صراحة. يعني
0: حبيبتي أشكرك، هذا شيء يسعدنا والله يسلمك عيوني.
1: الله يخليك. طبعا يعني هاي مال الدفاع المدني، شغلات الدفاع المدني كلش ضرورية، ومثل ما تفضلت وتفضل الأخ الضيف يعني راديو عنكاوة كلش جهودهم يعني قيمة ونشكرهم عليها، يعني جهود مثل ما نقول كلش يتعبون ولخدمة الشعب. ونشكر الأخ الضيف ونصايحة، وخاصة نأكد على الطفاية
0: بالضبط، هاي المهمة.
1: نعم كلش مهمة. نعم
0: حبيبتي أشكرك عزيزتي أخت منى، وأتمنى لك نهار سعيد عيوني.
1: تحياتي لك
0: حبيبتي، مع السلامة. الله وياك عيوني، الله وياك. طبعا أكيد إحنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وننتقل وياكم الآن إلى فقرة المعلومات العامة.

اليوم المعلومة مالتنا هي ما لها علاقة لا بالموضوع ولا بشيء. اليوم شوية قلنا حبينا نجيب موضوع عن الأزواج، زين بما أنه تموز وحر، فحتى لا يصير عركات وما عركات ننصحهم يقول لك: هل تعلم بأن الأزواج السعداء يقومون بتقوية حبهم بالرومانسية اليومية؟ فوفقا لدراسات علم النفس الأسري، بأن استخدام العبارات اللطيفة والمفاجآت والمشاركة في الهوايات بين الشريكين أو الأعمال المنزلية أحيانا والتخطيط لوقت مشترك قد يقوي الروابط العاطفية ويحمي العلاقات. يعني ننصح إحنا اليوم كل المتزوجين في شهر تموز في العراق العظيم وبالحر، واحد يكون مرات ما طايق روحه، تحملوا بعضكم، سمعوا كلام حلو لبعضكم، شاركوا هواياتكم لبعضكم البعض. وحقيقة هي نقطة كلش مهمة اليوم، مرات قد يستهين الرجل بالأشياء البسيطة أو الاهتمامات البسيطة للأنثى، وأحيانا الأنثى ما تقدر أيضا أنه تتفهم سيكولوجية الرجل وطريقة تفكيره والأشياء اللي تجذبه. لكن أحيانا أقول الحوار المشترك وفهم احتياجات بعض ومدارك بعض وهوايات بعض ضروري جدا أنه ينعش العلاقة ويقوي روابط بين الزوجين، لأنه لا الرجل لازم اليوم يستخف من شعور المرأة في أبسط الأشياء، ولا المرأة أيضا أنه تستخف بالأشياء اللي يفكر بها الرجل. بالنهاية احنا نعرف أنه المرأة من كوكب والرجل من كوكب آخر، اهتماماتهم وتفكيرهم هو مختلف، لكن اللي يجمعهم هو التفاهم والود والاحترام والاتفاق على النقاط المشتركة.

طبعا مستمرين وياكم أكيد مشاهدينا ومستمعينا، وراح ننتقل وياكم الآن إلى آخر فقرة من فقراتنا وهي حكمة هذا اليوم. طبعا من أجمل أقوال دوستويفسكي حقيقة هي مزيج ما بين الواقع والتناقض عند الإنسان، واللي تقول إن أجمل ما في الحياة أن تبقى إنسانا مهما قست عليك الأيام. هنا أكيد ما يقصد دوستويفسكي بأنه الإنسان مجرد كونه كائنا حيا، بل لازم أنه يازم يحافظ على إنسانيته بكل ما تحمله من رحمة وتعاطف وصدق وأخلاق حتى عندما يمر بأوقات صعبة. فالحياة قد تضع أحيانا الإنسان أمام مواقف مليئة بالظلم، الخذلان، الفقد، وقد تدفعه أحيانا هذه التجارب إلى القسوة أو الانتقام أو فقدان الثقة بالآخرين. لكن يرى أيضا بأن القيمة الحقيقية في نظره ليس أن تخرج من المحن أقوى فحسب، بل أن تخرج منها دون أن تفقد قلبك واحترامك ومبادئك وطيبتك. فمن السهل أن يصبح الإنسان قاسيا بعد أن يتعرض للأذى، ولكن الصعب هو أن يظل قادرا على التسامح. طبعا إحنا نعرف دائما أنه ما نستطيع دائما أنه نتحكم فيما يحدث، ولكننا نستطيع أن نختار كيف نتصرف اتجاهه. فأعظم انتصار ليس أن تهزم الآخرين، بل أن تحافظ على إنسانيتك رغم ما تواجهه من صعوبات. أقر وأعترف أحيانا شخصيا، خليني أقول حتى لو كانت الطيبة موجودة، الإنسان بالنهاية هو إنسان. أحيانا كثرة الضغط عليه، كثرة الخذلان، فقدان الثقة، فقدان الاحترام، فقدان الرحمة والود كفيلة بأنه تغير جوهر الإنسان في داخله وتقلب إلى شخص ثاني تماما. لكن في نفس الوقت الجميل فعلا أنه دائما أقول ابن الأصول أو بنت الأصول هو فعلا ذاك الشخص اللي يبقى محافظ على معدنه ويغزر تربية أهل بي ويغزر ضميره بي، أنه برغم ما يأذوا الآخرين بس يبقى هو ذاك الشخص الخام اللي هو ما تخدش. صح الحياة أحيانا تحاول تخدشنا بطريقة أو أخرى من خلال الأشخاص، من خلال المواقف. أحيانا أقرب الناس إليك يمكن هم كفيلين بأنه يدمروك أكثر من شخص غريب. كل هاي الأشياء واردة في الحياة، لكن المهم اليوم شون أني أقدر أتسامح وأسامحك وأعيش بسلام وهدوء وياك رغم الأذية المقدمة تجاهي. فحكمة رائعة، وما نقدر نعلق شيء آخر سوى أنه ما تأتي هاي الحكم ببلاش من هؤلاء الأشخاص، سوى أنهم جربوا وعاشوا هاي التجارب الصعبة.

وذلب حالي يجون قدلالي. طبعا أكيد وصلنا ياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. الفائز الأول ويانا شماشة، ألف مبروك لشماشة كروان فوز ويانا بالجائزة الأولى المقدمة من غسل المصيف. طبعا الفائزة الثانية ويانا هي منى توما، ألف مبروك للأخت منى توما فوزها ويانا بالجائزة المقدمة من الأخ مازن اللي هي طفاية. نطلب أكيد من الأخ كروان وأيضا الأخت منى أن يستلمون جوائزهم من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في الختام أحب أشكر كل مشاهدين.

إلى مستمعينا اللي كانوا موجودين وعلى التعليقات الحلوة وعلى المشاركات الجميلة وعلى الآراء الجميلة. ونشكر ضيفنا اللي كان متواجد ويانا على إنسانيته وعلى طيبته وعلى المعلومات الحلوة اللي أغنانا بيها. إن شاء الله ربنا يكفينا شر المشاكل ويبعدنا عن الكوارث والحوادث، ودائما الأمن والأمان في بيوتنا وفي عوائلنا وفي وطننا وبلدنا الحبيب العراق. إن شاء الله يا ربي أكيد راح نشوفكم بحلقة أخرى من برنامجنا عنكاوة هذا الصباح. نتمنى تكونوا استمتعتوا بهاي الساعتين المتواصلة. كنت وياكم آني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد أيضا لمخرجنا سام بلندر، وشكرا لكل من كان مرة أخرى موجود ويانا على البث اللايف وعلى تعليقاتكم الجميلة. وانتظرونا بيوم الأربعاء. مع السلامة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: Bergoma.
1: You are listening to Ankawa FM 97.7.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

الناس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي،

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: والآن ويانا ضيفنا في الاستوديو الأخ مازن حكمت اللي هو فني في مجال نصب أجهزة الإنذار ضد الحرائق. صباح الخير أخونا مازن.
1: صباح الخير سيد مريم.
0: دخي وصحتك أول شيء.
1: بسمتك شكرا خلوخين وشكرا إذاعة عنكاوة راديو عنكاوة اللي فرصة قد أخني مخوخ علمة أنه ميلة أهمية نظام الحرائق ونظام الدفاع المدني بشكل عام قاد وقاية من حرائق لا سامح الله، لأنه خاصة كبيرة دكواتة أنه بيقادنا من سبب إهمال، من سبب أنه عدم وجود ثقافة سلامة المهنية أو سلامة ضد الحرائق.
0: جميل. طبعا أخواني بما أنه اعتبار إتلان مشاهدين يعني ومستمعين يتكلمون اللغة العربية، فإحنا راح نتكلم باللغة العربية حتى يتسنى للجميع أنه اليوم يستفادون من المعلومات اللي تخص الدفاع المدني وعن أجهزة بالأخص. إحنا نعرف اليوم يمكن كشركة أبو مانو، شركة أبو مانو شنو أكثر الخدمات اللي تقدموها حضرتكم؟ عن طبيعة الشركة اللي تكلمني، نوع الأجهزة المتوجدة عندكم.
1: بداية نفتخر بكل لهجاتنا وكل لهجاتنا اللغة السريانية.
0: نعم.
1: ولكن مخكام الضرورة تطلب نحكي بالعربي.
0: نعم.
1: شركة أبو مانو هي مختصة في مجال الإطفاء وتقدم خدماتها عبر تجهيز وتنفيذ وصيانة جميع أجهزة الإطفاء.
0: جميل. جميل. إذن زين أستاذ أبو مازن، عفوا أخ مازن، شنو أهمية وجود شركات تهتم بأجهزة وأنظمة السلامة؟ أنت تعرف يعني يمكن مثل ما أنت ذكرت ومثل ما إحنا ذكرنا ونعرف كل زين أنه سابقا ما كان أكو هواية يعني مثلا اهتمام بهذا الموضوع. تشوف مثلا مشاريع تنبني ببنايات ضخمة وبطرق هائلة، ولكن آخر شيء تم الاهتمام به هو إجراءات السلامة. فأنت شلون تشوف أنه شنو أهمية وجود اليوم شركات متخصصة في هذا المجال؟
1: طبعا بداية جاءت عندنا فكرة ب 2010 هو تأسيس شركة مختصة بمجال الإطفاء. طبعا هذا الشيء ما كان موجود بعنكاوة، كان موجود بأربيل، ولكن كان أكو إشكالية بتنفيذ هذه المشاريع خاصة بعنكاوة. فجاءتني فكرة أنا ويا الأخ مهندس حبيب فأسسنا شركة اسمها ريد فاير. كانت مختصة بال إجراءات السلامة خلينا نقول بشكل عام. بعدين شفنا إنه هاي الشركة جت على قدامها شوية عراقيل.
0: أوكي.
1: بحيث إنه ما قدرنا نستمر. فأسست بنفسي شركة أبو مانو.
0: أوكي.
1: باسم ابني الكبير مانويل.
0: الله يحفظه.
1: وهي بصراحة كلش ضروري حاليا يكون هيك الشركات موجودة. يعني بصراحة إنه جانب السلامة المهنية كلش ضرورية. خلينا نشوف مثلا بالخارج بشكل عام السيفتي يكون أولوية قبل نشوف دون أي مشروع يكونون السيفتي. على سبيل المثال واحد يسوي لحام، قبل ما يسوي لحام خلينا نشوف يكون يم إطفائية، يلبس خوذة، يلبس كفوف، يلبس واقيات القدم،
0: بالضبط.
1: يلبس نظارات. ليش؟ لأنه المدير يحمي نفسه من أي حادث إذا صار لا سامح الله. فهاي كلش ضرورية وكلش ضروري تكون موجودة بكل مكان.
0: صح.
1: يعني حتى بالبيت، بالمؤسسات الحكومية، بالشركات، بالمراكز التجارية، هاي كلش ضرورية حاليا. ونشكر دور حكومة الإقليم اللي يعني مثل ما يقولون حتى لو كان متأخر لكن كلش زين هسه ده تهتم كلش بشكل كبير بهذا الموضوع.
0: جميل جدا. هو احنا نتكلم على هاي الجزئية المهمة اللي ذكرتها حضرتك استاذ مازن، جزئية انه اليوم الوعي كلش مهم قبل ما أنه يكون في المؤسسات يكون في داخل أفراد البيئة، أفراد المجتمع اليوم اللي هي تبدي من البيت، من المدرسة، من أي مؤسسة كانت. هل تشوف اليوم لكن لا يزال أنه الوعي الموجود اليوم هنا، يعني خلينا نقول عامة بالعراق في كل المحافظات ما نستثني محافظة، هل هو في يعني واصل إلى المستوى المطلوب أو لا يزال أكو هناك قلة وعي في موضوع حماية الأفراد من هاي الناحية؟
1: هو بشكل عام حاليا الوعي اللي عند المواطن بشكل عام بهاي القضية قليل جدا قليل. إذا ما نقول معدوم يعني أنا هسه إذا أنا طيرت في طفاية العشر نفرات يمكن واحد أو اثنين يقدر يشغلوها
0: بالضبط.
1: يعني يعني هاي كل ثقافة السلامة المهنية بشكل عام ضرورية جدا. يعني نشوف إحنا حوادث كثيرة ما عدا حوادث الحريق نشوف واحد مثلا يصعد على بناية عالية ما رابط حزام المفروض صح. يكون مضمن. يعني قبل يومين ثلاثة من شهدنا حال سقوط في دعامل يعني ما كان رابط حزام. هاي واحدة من أولويات السلامة المهنية. ولو ننطرق شوية خارج الموضوع
0: لا أكيد لا كلها تعتبر إجراءات سلامة يعني ضرورية جدا.
1: فإحنا دائما مثل ما يقولون بالطب الوقاية خير من العلاج إحنا من نفس الشيء نقول الوقاية خير من أنه تصير مصيبة بعدين تعالج المصيبة
0: تماما. بهاي الجزئية اللي أنت ذكرتها هاليوم اللي هي أنه شخص يكون عنده مثلا وعي في أنه شون ممكن ينقذ نفسه. أكو ممكن بعض الأشخاص قد يجون مثلا أوكي يشتروا من عندك طفاية بس ما يعرف يستخدمها. أنتوا عندكم مثلا تعليمات تنطون مثل دورات أو تعليمات تعلموا شو مثلا يشغل هاي الطفاية شو مثلا ممكن أنه يقي نفسه طريقة التشغيل لأن أكو ناس هواية عندهم بالبيت بس ما يعرف يشغلها على قولتك.
1: هي بصراحة إحنا نعطيهم تعليمات الأولية ونفس الوقت كل طفاية موجود عليها الإجراءات سواء كانت عبر الصور أو كتابة ولو شوية منها عندها أجنبية عندنا يعني مثلا إنجليزية أو كاتبة كاتبة بالتركية لكن بشكل عام موجود صور توضيحية وطريقة قضية كل سهلة يعني مو ذيك العملية الصعبة اللي تقولين عليها معقدة ولا هي عندها ردة فعل قوية بحيث انه يقولين ده تضرمين طلقة لا هي كلش سهلة سهلة. هي خرطوم تطلعين الخرطوم تسحبين البسمار وتدوسي على القابض مالتها وهي تطفي النار يعني قضية سهلة.
0: حلو زين بموضوع أجهزة الإنذار موجودة حاليا أكو مثلا أنا شايفة يعني من في دول أجنبية مثل تجي جرس صغير هو جهاز يتخلى بالبيت داخل المطبخ مثلا أكثر شيء يستعملون مجرد ما تشوف أنه مثلا إذا الأمية دا تطبخ بالمطبخ وخلي نقول نسيت الأكل على النار تبدي شوي شوي من بس أول ما يطلع الدخان مباشرة يشتغل هذا الجهاز. هاي هيك أجهزة موجودة عندكم في داخل المحل؟
1: هو هسه حاليا أكو أجهزة كلش متطورة أكو أجهزة حاليا الحساسات تنقسم إلى ثلاث أنواع اللي تقريبا نقدر نستخدمها بكل مكان.
0: أوكي.
1: هي حساسات الغاز.
0: أوكي.
1: إذا أكو تسريب بالغاز وحساسات الحرارة إذا الحرارة وصلت أكثر من 67 درجة وحساسات الدخان هي أول ما تشتم دخان تنطلق الصفارات. والعلم هسه اكو يعني اجهزه جديده تتحسس ثلاثه مره واحده 3-in-1 خلينا نقول وبنفس الوقت هي مربوطه بواي فاي يعني حتى اذا انت ما موجوده بالبيت غير مكان ايضا يعني عن طريق الانترنت هي مربوطه بالموبايل مالتك راسن تنتج انذار بانه عندك شيء شغل.
0: حلو ممتاز جدا. وبنفس الوقت زين اخ مازن أحيانا ممكن هاي القنينة نفسها اللي هي يفترض أنه تستخدم لإطفاء الحريق من الممكن أنه تطق في حالات معينة
1: لا بالنسبة للباودر لا ما أعتقد طق بس بالنسبة للسي أوتو أنه دائما هي الغاز المضغوط فالغاز المضغوط دائما يكون مشكلة فدائما يكون تثبيتها في مكان
0: يعني لازم تكون شوية مكان يمنع أنه ترتفع الحرارة حتى أنه
1: لا لا لا هاي ما أحكي على الأوتوماتيك الأوتوماتيكية هي شغلة ثانية
0: زين.
1: بس الأجهزة الموجودة الباودر مع أمين كلش حتى الأطفال يقدروا يستخدموه بس السي أو توش لازم تكون ثابتة لأنه الراز مالته إذا لا سامح الله وقعد وانكسر تنطلق مثل قذيفة.
0: أوكي حلو معلومة حلوة. رح نروح في فاصل صغير نسمع أغنية وأكيد بعدين نرجع نكمل القسم الآخر من موضوعنا. خليكم يعني

0: ورجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. ومن الأسئلة بصراحة عندي فضول بيها أستاذ مازن، لأنه مثلا ممكن واحد يشوف الطفايات كأنما كلها تشبه بعض، ولكن هي أعتقد كل وحدة لها فد استخدام أو تختلف عن الأخرى. شنو أنواع طفايات الحريق وشنو استخدام كل نوع منها؟
1: نقدر نقسم طفايات الحريق بشكل عام إلى نوعين بالأساس، هي ذاتية التشغيل وهي اليدوية.
0: أوكي.
1: ذاتية التشغيل هي اللي خلينا نقول اللي أوتوماتيك مكان هذا راح تشتغل حتى إذا أنت ما تكون موجودة، وهي تعتمد على حساس زئبقي كل ما توصل درجة حرارة 67 هو ينفجر مكانه ويطلق الباودر.
0: أوكي.
1: وهسه حاليا أكو من هاي نوعية جديدة يسموها FM200، هاي ولو شوية غالية ولكن ما تترك أثر ولا توسخ المكان اللي راح تنفجرني.
0: أها.
1: أوتوماتيكيا طفي النار. أما اليدوية فهي تقسم إلى ثلاث أنواع. هاي الأنواع تعتمد على نوع الحريق. يعني إحنا عادة كلنا قارين إنه المواد الموجودة عندنا إما تكون سائلة أو صلبة أو غازية. فالطفائيات من أيضا تتقسم إلى سائلة وصلبة وغازية. السائلة اللي تتعمل ويا المواد السائلة القابلة للاشتعال مثل النفط والبنزين وغير الغاز وغيرها هي مادة الفوم. وهي تحط دائما يم المولدات، تكون موجودة دائما هناك، بحيث انه اذا صار اي حريق انه دائما انه هاي المادة الفوم لما تضربيها على المكان الحريق هي تصير طبقة عازلة عن الاكسجين وتخلي النار تنطفئ. الثانية هي اللي هي اكثر متداولة واكثر موجودة واكثر عملية خلينا نقول هي الباودر. الباودر هي مادة معينة هي من أيضا تمتص الأكسجين الموجود على الملامس للحريق وتخليه ينطفي الحريق، وهي أحجام متعددة. أما الثالثة هي اللي CO2 خلينا نقول الغازية، هي تستعمل دائما للكهربائيات أو المكانات اللي ما نريد تتوسخ وراء الحريق.
0: أوكي.
1: يعني دائما هي مجرد غاز ينطلق الغاز يطفي المكان وما يترك الأثر. وعندنا بالنسبة لذاتية الحريق التشغيل نوعية نسميها الهنتر.
0: هنتر
1: هي تخلي على بورد الكهرباء، هي من أنواع أكو منها CO2 أو تكون الأجهزة الدقيقة خلينا نقول، أو تكون الباودر الهنتر الباودر اللي تخلي على البوردات مال الكهرباء، هي معتمدة على الصوندة مالتها، الصوندة الحمراء مالتها هاي حساسة جدا للحرارة، كل ما ارتفعت الحرارة أو تصير عند شرارة بالبورد هي أوتوماتيكيا تذوب هاي الصوندة وتطلق الباودر.
0: حلو جميل جدا المعلومة. أنا بصراحة ما كنت أعرف كلش عن هذا المعلومات، يعني أنا يعني بس مثل شايفة نوعين أعرفها اللي هي اللي موجودة مثلا بالسيارات حاليا، وأكو هاي الصغار اللي تتخلى بالبيت، وأكو اللي تكون بالمباني الكبيرة اللي هي تصير مثل الخرطوم تكون محطوطة بالحائط هاي تتجهز حتى يسحبوها يطفون بها.
1: هاي فقرة أخرى إحنا ما حاجين على
0: هذه. هو أنا أريد نحكي عن هذه بالضبط، هاي إيش قد أهميتها برأيك وإيش قد ممكن إنه تساهم في تخفيف الحرائق.
1: هاي الشغلة الثانية هي إحنا كنا نحكي على الطفايات، هسه نحكي على أنظمة الإطفاء. أنظمة الإطفاء الموجودة سواء كانت المرشات المعلقة بالسقف أو تكون على شكل صناديق محطوطة بالحائط، وكلتا الحالتين المرشات هي تطفي ذاتية الإطفاء، بحيث أنه نفس القضية لما درجة حرارة توصل 67 هي أوتوماتيكيا هذا الزئبق مالته ينفجر وأكو سبرينج جواته قبل البضغط ينزل المي على المكان الحريق. أما الخراطيم أو الصناديق اللي تقولين عليها الصناديق الحمراء الموجودة بالحائط هاي تكون معتمدة على الاستعمال اليدوي. لما يكون يصير حريق ان انت تطلعين الخرطوم وتجرين المكان الحريق تفتحين المي عليه وتطفي.
0: وكلش حلوة هي بصراحة، يعني هم اشوفها ممكن عملية في بعض الحالات للي
1: صحيح.
0: لانه واحد مرات بهيك شي حوادث يعني يصير عنده ارتباك، يمكن حتى لو هو يعرف يستخدم القنينة تقفل عنده يعني من الخوف
1: صح.
0: من التردد، فانه هي نوعا ما تفيد بهذا الموضوع
1: صح.
0: طيب استاذ مازن، كم مره لازم احنا نفحص او نعبي طفايات الحريق؟
1: كطفايات الحريق وكتعليمات الدفاع المدني كل 6 شهور يراد لها صيانه.
0: كل 6 شهور.
1: وأكو شركات مختصة بالصيانة بأربيل موجودة هواية بعين كاو ماكو للأسف.
0: أوكي.
1: بأربيل موجودة، ولكن أنا همين هنا لما يتصلون بي أخذ الطفايات مالتهم أوديها أعبيها وأرجعها لهم. كل 6 شهور مكتوب عليها حسب دي تعليمات الدفاع المددي تحتاج صيانة.
0: يعني بنفس القنينة ممكن أنت ترجع تعبيها مرة أخرى عادي؟
1: بالضبط. نعم أوكي. نفس القنينة.
0: أوكي. حتى لو كانت أكسباير تتفرغ وترجع تتعبها يعني.
1: هو الباودر مالته راح يذبوه، راح يخلو باودر جديد مكانه ويضغطوها منه بالنيتروجين.
0: آه حلو جميل جدا. طيب شنو أكثر الأخطاء أستاذ مازم اللي تشوف اليوم الناس توقع بيها لما تستخدم الطفاية؟
1: بشكل عام هو إحنا مثل ما قلنا بالبداية ما عندنا هاي الثقافة إنه نستخدم الطفاية. يعني إذا أنا من كل وقتي يعني ما دا أقول يعني يوميا ولا أقول شهريا ما مطلع واحدة أشوف هاي الطفايات شو مكتوب عليها، شلون يستخدموها، شو التعبئة مالتها، شنو نوع الباودر الموجود بيها، على يا أساس أستخدمها، على يا نار أستخدمها.
0: هو أنا هذا السؤال كلش مهم أريد أسألك بيه، هل ممكن أنه نستخدم أي طفاية حتى نطفي جميع أنواع الحرائق لو لازم أكو فد اختلاف بالنسب؟
1: هو إحنا قلنا الطفاية الأكثر متداولة هي الباودر، والأحجام الصغيرة بين 4 كيلو إلى 6 كيلو كلش عملية للإطفاء.
0: حلو، يعني تطفي فد مساحة زينة،
1: تطفي مساحة زينة تغطي لك. يعني هسه موجودة 12 كيلو وين بالمؤسسات، خلينا نقول 9 كيلو موجودة بالمؤسسات بالملف مثلا، إذا دائرة بيها بالملفات يخلوها هاي دائرة. ليش؟ عنوان ما تحترق هاي الملفات. بشكل عام الباودر عملية جدا جدا للعمل.
0: حلو حلو. إذا أستاذ مازن شنو برأيك أهمية تركيب أنظمة الإنذار المبكر؟
1: احنا حكينا اول شيء قلنا عندنا انظمة جديدة هاي الواي فاي، ولو هي ما معتمدة من قبل مديريات الدفاع المدني بس هاي كلش ضرورية واحد يحط له واحدة بالبيت على الاقل بالمطبخ اذا مو بالغرف بس بالمطبخ يحط له واحد، اذا عنده تسريب غاز، اذا عنده نار، اذا عنده حرارة زايدة، اذا عنده دخان رأسا يبلغ ينتج انذار بهاي الحالة. اما بالنسبة للأجهزة اللي معتمدة واللي هسه حاليا احنا نقوم بربطها بالمراكز التجارية ونربطها بالمعامل بالمولات بالأسواق بكل مكانات هسه حاليا، حتى بالشقق التجارية يعني مثلا العفو شقق للإيجار أكو عمارة مسويها شقق للإيجار هسه حاليا ملزم نسوي بها أنظمة الإطفاء من ضمنها أنظمة الإنذار.
0: أوكي.
1: هاي يسموها الكونترول بانال مربوطة حساسات بكل مكان. طبعا عندنا احنا نظام خاص للربط مالتها مسافات معينة. احنا نبتعد عن حائط أقصى شيء مترين ونص، ويكون بين حساس وحساس 5 مترات. هاي المسافات أوكي. المحددة لنا يعني حسب الأنظمة حسب النظام السلام العالمي. وهاي عندنا جهاز اللاخميني يجي لها ملحق نسميه GSM.
0: أوكي.
1: هذا يربط وياه يخلي بيه سيم كارت يتصل ب10 موبايلات في حالة وجود دخان.
0: حلو.
1: نقدر نتصل ب10 موبايلات أقصى شيء، يعني نقدر نتصل 1-2 كيفش، بس أقصى شيء هو 10 موبايلات نقدر نتصل من خلاله. يعني أكو رسالة صوتية نسجلها. هاي الرسالة الصوتية أول ما تفتحين الموبايل يقدر يقول أكو حريق في لفنا مكان.
0: حلو جميل جدا. أنا عندي بصراحة اللي هو يعني جابوه طبعا من كندا هيجي في الجهاز صغير بباتريات. بس فظيع يعني، هو مرة نسيت اللحم على النار ماكو بعد اول طلع الدخان هذا قام يعيط فبس انه فتشي حلو، وقبل انتبهت انه اكو فتشي يعني فتشغله مجرد هو جهاز بسيط صغير، بس شوف ايش قد انه قبل وعاك ونبهك فعلا أكيد. انهم اكو فتشي. فاني دا اشوف هاليوم هم من اغلب البيوت باليوم بالاخص فترة الصيف، يعني احنا المشكلة شنية من يخلص الشتاء يجي الصيف، وإحنا صيفنا يعني تقريبا ربيعنا كلش صغير تشوف إلا صح. قبل قبت الحرارة
1: صح.
0: وتيجي الناس قبل شغلة السبلت وتشوف حوادث السبلت والحرائق اللي تصير فجأة. برأيك إنه هاي الحرائق اللي تصير شنو سببها؟ أنت عندك تعامل أيضا ويا موضوع إنه مثلا سبالت ومخاطر السبالت والفلترة وهاي المسائل لو فقط على أجهزة الطفايات؟
1: هو كل واحد واختصاصه بصراحة. يعني ما أدخل باختصاصات غيري. لكن بشكل عام الحرائق المنزلية دائما هي سببين، يعني إما الغاز يعني إما الكهرباء. فالصيانة الكهربائية الدورية أشوفها ضرورية، يعني واحد يتأكد من البلاكات من مالته، من الدبل الرئيسي مالته، من السبالت إنه محتاجة صيانة أو ما محتاجة صيانة، تعمل بكفاءة أو ما تعمل بكفاءة. وهذا أخترك الاختصاصيين مالتهم يعني صراحة، أبو السبالت أو أبو الكهربائيات. بنفس الشيء الغاز، يعني احنا مرات هواية نشوف أم البيت تنسى الغاز مفتوح. يعني إذا عندهم مدخن بالبيت، أول ما يدخن يشعل سيجارة نشوف قبت النار يمهم
0: بالضبط.
1: إيه، فيعني هاي الحساسات ضرورية كلش.
0: أوكي.
1: بصراحة هاي الحساسات يعني اللي خلينا نقول ما مرتبة بالطب جهاز مركزي، هاي ضرورية للبيت.
0: للبيت.
1: بس بالنسبة للدفاع المدني ما يقرر استخدامها بمكانات العامة، يعني هو يفضل إنه تكون الأجهزة كنترول بانل مركزية، بحيث إنه مثلاً عندنا بناية من 3 طوابق، أول ما يصير دخان في المكان يدق الإنذارات بكل مكان.
0: حلو. أوكي. طيب إذا عن نظام المرشات المائية، هل هو نفس هذا اللي تكلمت عليه اللي هو الخراطيم الطويلة، أم أكو نظام آخر من المرشات المائية؟
1: نظام المرشات المائية هو نظام المرشات الموجودة بالسقف.
0: بالسقف.
1: هي تقريبا تعمل على ضغط الماء الموجود هناك. عندها منظومة كاملة فوق السطح. هاي المنظومة تكون من 3 مضخات. مضخة كهربائية رئيسية، ومضخة غاز رئيسية أيضا ضخمة. وأكو مضخة صغيرة يسموها جوكي، هاي إذا مثلا ينفتح الماء شوية هي تغطي هاي، بس إذا ما لحقت عليه تشتغل المضخة. في حال وجود كهرباء تشتغل الكهربائية، في حال عدم وجود الكهرباء تشتغل الغاز. بشكل عام هاي المضخة تنطينا من 6 إلى 8 بار.
0: أوكي.
1: يعني على المدى المي لما تطق هاي المرشة تغطي المساحة المحددة لها، والمساحة محددة لنا حسب النظام السلامة العالمي إنه 1.5 متر نبتعد عن الحائط، وبعدين بين مرشة واللخ الثانية تكون 3 مترات. يعني إذا تلاحظين، إذا تشوفين مثلا بالمولات المكانات تشوفين قريبة كلش على بعضها، ليش؟ لأنه هاي المساحة تقدر تغطيها.
0: بالضبط. تماما.
1: إضافة إلى صناديق الحريق، صناديق الحريق اليدوية الموجودة أيضا بالحائط اللي تكلمنا عنها، هي أنه لما تشوفين نار قبل ما توصل درجة حرارة 67 تقدرين تستخدميها، أو إذا مثلا ملحقت أو كانت عاطلة هذه المضخة، عند مضخة أخرى ثانوية بصفها هي تقدر تطفي النار.
0: حلو، جميل جدا، معلومات كلش حلوة، وبصراحة مستمتعاني شوية إنه أكو شوية شغلات دا استفيد من عدها.
1: نعم.
0: وبديت هم أفكر بالأول، أنا طبعا عندي شو اسمه طفاية بالبيت بس ما مستخدمين على قولتك، الحمد لله يعني ما محتاجيها، ما صار شيء يعني، إن شاء الله الله يستر الجميع ويحفظهم. بس حلو جدا إنه نتعلم شون نقدر نحمي أرواحنا، أهل البيت، الممتلكات، كل أشياء، لأنه أنا أشوفها اليوم همين. صح أنا أقول الدفاع المدني هو له فالدور كلش كبير، لكن أيضا الدفاع المدني هو عبارة عن أشخاص، وإحنا مجتمعات اليوم ضروري كلش حتى في داخل العائلة إنه هذه العائلة هي تكون لنفسها دفاع مدني، تعرف شلون تحافظ على البيت والممتلكات والأرواح من المشاكل والكوارث اللي دا تصير.
1: بداية البرنامج اتصلت فد أخت عزيزة، قلتي سألتيها قلتي عندكم طفاية بالبيت؟ هي قالت لي لا بس عندنا بالسيارة. أنا أطرح على هاي الأخت فد سؤال، إذا كانت تسمعنا هسه حاليا، زين إذا كانت دائرة المرور ما خلت شرط إلزامي تخلينا هاي الطفاية بالسيارة، شنت تخليها؟ يعني أنا أتوقع جوابي أكيد لا.
0: صح.
1: فهي جبرتج على هاي الشغلة. زين أنت هم يجبر نفسك على أن تحطين الطفاية بالبيت؟
0: والله أنا أتمنى هذا الشيء.
1: هاي كل ضروري يعني. طفاية صغيرة بالبيت لا تأثر ولا تلزمش مكان ولا أي شيء، وحالة الحاجة تكون تكفي يعني
0: تغنيك عن كارثة كبيرة.
1: عن كارثة كبيرة بالضبط.
0: صح. صح. يا ريت هذه لو اصلا يكون بيها، شلون هسه اليوم اكو اجراءات صارمه على تجديد على بعض الاشياء، يكون اكو بجد يعني مثل اكو فتح حمله على المنازل يكون أكو بيها من ضمنها يدخل هذا الموضوع أنه يكون أكو إجراءات سلامة داخل كل المنازل. صدقني هذه يعني في الدول المتقدمة موجودة في كل البيوت, ما أكو بيت يمكن شفته في خلال رحلتي إذا ما أكو هاي الإجراءات موجودة كلها وبشدة. يعني هاي يمهم هي أولوية عن الديكورات. هاليوم نشوف يعني إذا أنا اليوم دا أهتم بيت دا أسوي ديكور يجنن وأسوي أجيب أحلى الأثاث وأجيب, شنو اللي يمنع أنه أنا اليوم همين أفكر شون أحافظ على هذا الشيء الحلو اللي بنيته واللي اشتريته وأحافظ على نفسي؟ يعني أرواحنا هي أهم أعتقد بالنهاية من الديكور ومن البنايات الشامخة وباقي الأشياء اللي موجودة اليوم من الآثاث وغيرها.
1: سيد مريم أنت أثرت يمني في النقطة كلش مهمة. طبعا احنا شفنا الحرائق الأخيرة اللي صارت بأربيل بشكل عام, كان أغلبها إنه مواد الديكور ومواد البناء هي قابل للاشتعال,
0: رديئة
1: كلش قابل. يعني مشكورة حكومة الإقليم منع أنواع من سندويش بنار اللي كان موجود بالمخازن, يعني اللي كان مثل البنزين يقب قبر. فيعني من الضروري احنا من قبل ما نبدي ببناء البيت نختار المواد الغير قابل للاشتعال على مود نقي نفسنا. يعني الله لا يكررها حادثة الحفلة عرس بغداد, شفتي المواد القابلة للاشتعال شلون قبط,
0: إذا أكو كانت ناس من الريحة ماتت يعني
1: بالضبط
0: أصلاً.
1: بالضبط. فالمواد القابلة للاشتعال خلي نبتعد عنها. يعني مثلا أكو فلين, أكو مواد أخرى, يعني هاي المواد يعني خلي نكون قدر الإمكان نبعدها عن البيت.
0: أكو ناس يعني للأسف يعني نفسياتها همين يعني
1: تبقى على الوعي
0: جشع. يعني هم أكو بعض الناس مثلا يقول لك يريد يسوي لك مشروع يقول لك يلا يسوي شو ما كان, هو أهم شيء يربح وتشوفه يستخدم أردأ وأسوأ المواد, وبالتالي بعدين من تصير الكارثة.
1: أكو ملاحظة اللخان إذا نقدر خلي استثمر وجودي بالبرنامج انه هي باب الطوارئ بالمكانات العامه.
0: بالضبط,
1: يعني هوايه مكانات ما عندنا باب الطوارئ بحيث انه الدرج الموجود هو درج واحد
0: صح.
1: يعني اذا صار حريق مثلا احنا بطابق الرابع, خلينا نقول صار حريق الطابق الثاني او الثالث, ما عندنا مجال نطلع.
0: تخيل شلون هيك يصير المدافع على درج واحد.
1: بالضبط. لا لا لا, يعني بشكل عام هي قضيه. وين قضية هي إنه ما عندنا هذا الوعي إنه هاي الشيء إذا ما نستخدمه بكل حياتنا إلا مرة واحدة بس, هاي المرة راح تنقذ حياتنا.
0: بالضبط تماما, أنا أتفق وياك في هاي المعلومة المهمة. وراح نرجع ناخذ فاصل صغير حتى نشوف إنه إذا أكو فد أيضا أشياء بعض المواضيع المهمة اللي لازم نطرحها اليوم حتى تكون أكو فكرة كاملة وشاملة عن هذا الموضوع. بصراحة لأنه دا أشوف كلش ضروري اليوم هذا الموضوع وجوده في مجتمعاتنا اللي مثل ما أنت قلت شوية تفتقر إلى وعي السلامة وإجراءات السلامة. فخليك ويانا كده.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: going short.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

ريح النيد والسيموث تحباخ نهر النوشاثم بيضع ثيد شراراخ نشتويد نقبل قليان براخ حبي ود مش مياب وثمان نوديلاخ وانشبحاخد لاش الوبعيتاخ

0: أيها القدوس الذي يسر بالسكنى في القديسين، نتضرع إليك أن تلتفت إلينا، تشفق علينا، ترحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
1: آمين.
0: ربنا وإلهنا، أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها، هب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص لخير أدنا، فنرفع لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد.
1: آمين. اجلسوا وانصتوا إلى تثنية الاشتراع، السفر الخامس من التوراة، بارخ مار. وقال الرب لموسى: اجمع أمامي الشعب حتى أسمعهم كلامي، فيتعلموا أن يخشوني طول الأيام التي يحيونها على الأرض، ويعلموا بنيهم. فتقدمتم ووقفتم في لحف الجبل، وكان الجبل مصطرما بالنار إلى كبد السماء، وعليه الظلام والغمام والضباب. فكلمكم الرب في الجبل من وسط النار، فكنتم تسمعون صوت الكلام وأنتم لا تدركون صورة بل صوتا فقط. وأنباؤكم بعهده، وأمركم بأن تعملوا بالعشر الكلمات التي كتبها على لوحين من حجر. وأمرني الرب في ذلك الوقت بأن أعلمكم سننا وأحكاما تعملون بها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لترثوها، بارخ مار.

عن رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثيا يقول: يا

في عمل الرب، لأنكم تعلمون أن تعبكم ليس بباطل في الرب. وأما من جهتي ما يجمع للقديسين، فكما أمرت كنائس الغلاطيين كذلك فاصنعوا أنتم أيضا. كل امرئ منكم في كل يوم أحدٍ

الشليم، وإن استحق الأمر أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي، وسأقدم إليكم متى جاوزت مقدونية لأني مار بمقدونية، وربما أقيم عندكم أيضا وأشتو عندكم لتصحبوني إلى حيث أمضي.

مده ان اذنا لي ربي، وانا مقيم في افسس الى الفنطقسطي.

عمير وأجعل فيها أصابعي وامدد يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان التلاميذ أيضا داخلا وتوما معه. فأتى يسوع والأبواب مغلقة ووقف في

0: أقدم ثمار هذه الذبيحة الإلهية إكراما ثالوث الأقدس على نياتكم جميعا، على نية خورنة مرتومة اللي نحتفل بعيدها في هذا الأحد، على نية أبونا شوان والشمامسة والجوق وكل من يساعد أبونا في إدارة شؤون هذه الرعية المباركة، على نية كل عوائل هذه الرعية. ربنا يبارك بحياتكم وبعوائلكم وبيوتكم بشفاعة مرتومة. وهذه السنة طيب أخانا نيقوديموس داود التي شرف احتفالنا بحضوره وأيضا بإحضار ذخائر القديس توما معانا. شكرا سيدنا على هذا الحضور وهذه الفرحة وعلى هذه البركة اللي راح نقبلها في نهاية القداس بزياح. أنا أعرف أنت من سنوات أنت وعدتنا وأخيرا تحقق الوعد. شكرا سيدنا. في عيد مرتومة تدعونا أمنا الكنيسة من المود نتأمل في حياة إنسان حقيقي قريب من كل واحد من عندنا، يشبهنا خاصة في لحظات التعب والخيبة والانكسار. توما، ذاك المؤمن اللي دعا ربنا يسوع ليكون واحد من تلاميذه، رافقه وأحبه، كان مستعد أيضا أن يموت مع يسوع، ولكن في لحظة الصليب انكسر شيء في داخل توما، شيء عميق. لذلك عندما قالوا له التلاميذ لقد رأينا الرب، ما يقدر أو لم يستطع أن يفرح بشكل مباشر، ما قدر أن يصدق بسهولة، لأنه قلبه كان ما يزال عند الجلجلة، عند المسامير، عند الجنب المطعون، عند النهاية اللي كان يظن مثل ما ظن كثيرين أنها نهاية كل شيء. مثل ما سمعنا بالإنجيل اليوم يبدأ أو أكو عبارة في منتصف الإنجيل تقول: أما توما أحد الاثني عشر فلم يكن معهم حين جاء يسوع. لم يقل لنا الإنجيل أنه توما كان غايب عن اجتماع للتلاميذ، لكن غاب عن خبرة. التلاميذ اختبروا خبرة إيمان وتوما ما اختبر هذه الخبرة، غاب عن السلام اللي أعطاه يسوع للتلاميذ، غاب عن الفرح، غاب عن رؤية الجراح، غاب عن لحظة تحول الجماعة من الخوف إلى الرسالة. وهذا أمر أيضا نختبره كلنا في حياتنا. أحيانا ما نغيب عن الكنيسة بالجسد فقط، لكن أحيانا قلوبنا هي غائبة عن الكنيسة. نحضر القداس لكن قلبنا وعقلنا مو بالقداس، مو مع الجماعة. نسمع كلمة الله لكننا كثير من المرات محبوسين في همومنا ومخاوفنا. نقف بين جماعة المؤمنين لكن هناك خيبات أمل في داخلنا تعزلنا وتغيب عنا السلام. أحيانا نتألم، أحيانا نبتعد عن الكنيسة ونعتقد أنه الابتعاد يحمينا، بينما الابتعاد في حقيقته يزيد وحدتنا. لذلك الراعي الصالح ربنا يسوع المسيح ما يترك خرافة أبدا في الحيرة والشك والخوف، يقول بعد 8 أيام، ويضيف عبارة قصيرة جدا: كان توما معهم. عبارة قصيرة لكن هي بداية مسيرة الشفاء. لم يشفى توما عندما كان في عزلته بعيدا عن الجماعة، بداية الشفاء عندما يرجع إلى جماعة الرسل. لم يلتقي توما الرب عندما كان بعيد عن أخوته، بل في البيت اللي اجتمع فيه تلاميذ، رغم أنه الأبواب كانت مغلقة، المهم الجماعة معا. كأنه الإنجيل يقول لنا لا تجعل ألمك يقطعك عن الكنيسة جماعة المؤمنين، لا تجعل شكك يبعدك عن الصلاة، لا تجعل خيبتك تمنعك من الجلوس مع الإخوة، حتى وإن لم تكن قادرا أن تؤمن كما يؤمن الآخرون ابقى مع الكنيسة، ابقى مع الإخوة، حتى إن لم تكن قادرا أن تفرح.
1: تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا. تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خير.
0: الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول فلن أؤمن. هذه مو جملة عناد ولا شك، هي جملة وجع، جملة ألم. توما ما يطلب برهان، لكن يطلب أن يشوف الجراح، يريد يعرف هل إن الرب القائم هو نفس المصلوب؟ هل يسوع اللي تتحدثون عنه هو نفس اللي
1: حبيبتي الغالية
0: مهان ومجروح ومعلق
1: حسناء
0: ومطعون على الصليب؟
1: جمالها ينافس جمال الدنيا.
0: هل إن القيامة تلغي الصليب؟
1: يا روعة الحروف الفتولة
0: داخل
1: يا مدينة النبض وارتواء المحبين.
0: هذا السؤال أيضا مهم لكل واحد من عندنا، لأن إيماننا المسيحي ما يقول
1: راديو
0: أن الله يمحو الجراح كأنها لم تكن، لكن الله يقول الله يمجد جراحنا. المسيح القائم لا يخفي يديه ولا يستحي من جنبه المطعون، الجراح باقية لكنها لم تعد علامة هزيمة، لكنها صارت علامة حب، حب انتصر. كثير من عدنا يردون أن يؤمنوا بإله بلا جراح، مسيح بلا صليب، إيمان بلا ألم وضيقات، كنيسة بلا ضعف، حياة بلا دموع. لكن ربنا يسوع الذي يأتي إلى توما ما يجي بهذا الشكل، يأتي حاملا جراحه ويقول له هات إصبعك إلى هنا وانظر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، كأنه يقول له يا توما لا تهرب من الجراح، لا تهرب من الألم، ففي الجرح ستكتشف الحب الذي يحبه الله. لا تخف من الصليب، ففي الصليب سترى من أنا. لا تبحث عن قيامة تمحو الجمعة العظيمة المؤلمة، بل قيامة تحول الجمعة العظيمة المؤلمة إلى نعمة. فالذي يحب حقا لا يمحو آثار الحب، بل يجعلها طريق الحياة. والأجمل في لقاء يسوع بتوما أنه يسوع لم يوبخ توما، لم يقل له كيف تشك بعدما كل ما رأيت، لم يطرده من الجماعة، لم يفضحه أمام التلاميذ، بل دخل ووقف في الوسط وقال للجميع السلام لكم، ثم التفت إلى توما وخاطبه بلطفه. يسوع يعرف كلام توما، يعرف شروط توما، يعرف مخاوف توما، ويعرف موضع الجرح والألم في قلبه، وهذا يعزينا جميعا. ربنا لا يخاف من جراحنا، لا يتردد من أسئلتنا الصادقة، لا يخاف من ضعفنا عندما نأتي إليه. هو لا يحب الكبرياء والقلب المتعالي، لكنه يحنو على القلب المجروح. لا يبارك العناد، لكنه يرافق الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة وسط الظلام. لذلك لم يترك ربنا يسوع توما عند مستوى اللمس والدليل، لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أيتوما أنا أعطيك ما طلبت لكني أطلب أكثر من ذلك. أنت تريد أن تلمس جراحي وأنا أريد أن أفتح قلبك للإيمان. أنت تريد برهانا وأنا أريد علاقة. أنت تريد أن تتأكد أنني حي وأنا أريد منك أن تعترف بي ربا وإلها في حياتك. هنا تأتي ذروة هذا اللقاء. لا يقول الإنجيل أن توما لمس فعلا، لا يقول أنه وضع إصبعه في موضع المسامير ولا يديه في جنب يسوع. يبدو أن حضور ربنا يسوع وكلمته كانا كافيين ليؤمن، فكل الشروط سقطت أمام الرب، كل العناد ذاب أمام المحبة، وكل ما قاله توما هو ربي وإلهي. هذه صلاة خرجت من قلب منكسر ثم شفي، هي السجود، هي تسليم ذات، هي فعل إيمان، هي انتقال من الحديث عن يسوع إلى الحديث مع يسوع. لم يقل توما هو الرب الإله، بل قال ربي وإلهي. وهذا هو الإيمان الحقيقي، عندما لا يبقى يسوع فكرة أو تقليد ورثناه ولا اسما نردده، بل يصبح ربي وإلهي، أي سيد حياتي، نور قراراتي، سند ضعفي، غفران خطاياي. لذلك في عيد مرتومة تدعونا أمنا الكنيسة لأن نصلي دائما هذه الصلاة ربي وإلهي، أن نقولها عندما نقف أمام القربان، أن نقولها عندما لا نفهم طرق الله ومشيئته في حياتنا، أن نقولها عندما نخاف ونشك، أن نقولها عندما نرى جرحا في حياتنا ولا نعرف كيف نشفى منه، أن نقولها عندما نشعر أننا بعيدون عن الكنيسة، أن نقولها عندما نأتي إلى القداس وقلبنا بارد وفقدنا حماسة الإيمان. هذه الصلاة ربي وإلهي قادرة أن تنقلنا من الشك إلى الثقة، من الخوف إلى السلام، من المراقبة من بعيد إلى السجود القريب. لذلك عيد مرتومة ليس عيد الشك، بل هو عيد الإيمان الذي خرج من الجرح، العيد الذي يقف فيه وسطنا ربنا يسوع المسيح ويقول السلام لكم، ويقدم لنا في الإفخارستية حياته. لا نلمس جراحه كما طلب توما، لكن نستقبل جسده المبذول ودمه المهراق، محبته نفسها التي حملت الجراح وغلبت الموت. فلنطلب اليوم شفاعة مرتومة كي يعطينا الرب إيمانا صادقا، لا يتظاهر بالقوة بل يسلم ضعفه لربنا يسوع، إيمان يرى في جراح يسوع علامة الحب لا سبب العثرة، إيمان يقول من القلب لا باللسان فقط يا يسوع أنت لست ربا بعيدا ولا إلها غريبا عن أوجاعي، أنت ربي وإلهي. آمين.

0: ترجمه.
1: المسيح الذي ضحى بذاته من أجل خلاصنا أوصانا أن نصنع ذكرى موته ودفنه وقيامته، هو يقبل هذه الذبيحة بنعمته بحسب وصيتك يا ربنا وإلهنا. توضع هذه الأسرار المجيدة المقدسة على المذبح الغافر، تعد حتى ظهور الرب ثانية من السماء، له المجد إلى الأبد.
2: ليقبل هذا القربان بوجه مشرق ويتقدس بكلمة الله وبالروح القدس، فيكون لنا للعون والخلاص والحياة الأبدية في ملكوت السماء بنعمة المسيح.
1: شو حلاوة

نؤمن بإله واحد الآب رابط الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوٍ

اذكروا في صلواتكم أبانا المطارك والأساقفة وجميع الكهنة والشمامس والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق وجميع والدينا وأخوتنا بنينا وبناتنا وجميع رؤساء الدول وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان ليمنحنا الله الذي كلّ لهم يوم القيامة رجاء سعيدا.

نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب والشركة الروح القدس معنا جميعاً.

0: قرية لها خيلان أقبل أدي قربان المقروخ لن بدل كل نعمة ياثو الجيب السلطة العالمين مطمر يمطول إيثا بدل كل باب واثكين وزديق قدش بير يقامو بدل كل نوي وشليحم بدل كل ساد وموديان بدل كل يتقدش تقاث وليق بدل باب واثا قديشة مار لاون كمرا ربا بابت روما مار بولس قاث وليقا باتر يركيس مار بشار بسقوبا مترابوليت مار عيثا بدل أبسقوب وكان مشمشان وربان وربانيات تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين وامنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن وسكانه وهذه المدينة عنكاوة وأهلها صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام
1: أيها الرب يسوع المسيح سلام السماويين وأمان البشر وطد الأمن والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة أنهي الحروب واهدي الشعوب الداعية إلى الشقاق والعنف والإرهاب فنعيش حياة هادئة وادعة بالطهر والتقوى
2: ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك القائمين قدامك الآن قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته
1: قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا
2: نيثي مار روح قديش ونتنا حل قربانا هانا دعوديك ونور قيمة قشيرنا ولا مار القسايد حبه وشقانا دحطاي والصورة رب دقين تم بثبيته والحية حثم ملكوت الشميع كل دش بارق داميك حالا بي كلهم ضبران فادي ربصة وثمت دلواث النوديلخ ونشبحاخ لا شلوة بعيتخ بريقة بدمخ يقيرة دمشيحخ بوم بثيحة وبيقلياثة نسقلق تشبحتها ويقارة وثوديثة وسقتها لش محية وقديش ومحيانة هاشا ووخ الزوان والعالم عالمين
1: آمين

أطرنا يا ربنا وإلهنا برائحة محبتك الزكي، واغسلنا بها من أدران الخطيئة. أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا وسر باهتدائنا، اغفر لنا.

0: لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد.
1: لنقترب كلنا بالتقوى والإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق. فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين أخوتنا على زلاتهم، ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات، ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس، نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا
2: وللحياة الأبدية.
1: لنصلي السلام معنا.
3: اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك معا قائلين:
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الآبدين، آمين.
3: أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة نطلب إليك مبتهلين، لا يا رب لا يا رب لا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير وعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض،

0: قلوبنا بدمك الكريم. أيها المسيح رجاء بارخ ما
1: مهوسات طيبوس المحيان ماران.

يربون القيام السعيد من بين الأموات والحياة الجديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوا لك الملك.

باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه.

0: المقدسة المحية الإلهية، كونوا موسومين بعلامة صليب الرب الحي ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وكل أوان وإلى الأبد.
1: رح يكون عندنا الآن سياح ذخيرة مرتومة.

ويكون عندنا سياح لتقبيل الذخيرة 2-2 على المود نقدر أيضا يكون وقت الصلاة أيضا. قبل ما نبدي السياح رح يكون عندنا صلاة للبركة، بركة الذخيرة.

أيها الرب إلهنا، يا أبا الأنوار، يا خالق السماء والأرض، يا من جبلت الإنسان على صورتك ومثالك ودعوته إلى الحياة وإلى الشركة معك وإلى مجد لا يزول، نرفع إليك في هذه الساعة الشكر والتسبيح ونمجد اسمك القدوس، لأنك أنت وحدك ينبوع القداسة، وأنت وحدك مصدر كل نعمة، وأنت الذي تعمل في ضعف البشر لكي تظهر فيهم قوة محبتك وبهاء خلاصك. نباركك أيها الآب القدوس، لأنك أرسلت ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح نور العالم، وكلمة صار جسدا وحمل جراحنا في جسده، ومات لأجلنا، وقام ممجدا حاملا في يديه وجنبه علامات المحبة التي لا تموت. نباركك لأنك بالروح القدس لا تزال تقيم في كنيستك شهودا للإنجيل ورسلا للرجاء، وقديسين يذكروننا بأن القداسة ليست بعيدة عن الإنسان، بل هي نعمتك حين تقبل بقلب متواضع وأمين. يا ربنا يسوع المسيح، أنت الذي اخترت توم بين الرسل وسرت معه بصبر ورحمة، ورافقته في أسئلته وضعفه، ولم ترفضه حين تعثر إيمانه، بل عدت إليه وسط الجماعة ووقفت أمامه بسلامك، وأريت يدك وجنبك، وحولت شكه إلى سجود وخوفه إلى اعتراف، حتى هتف من أعماق قلبه: ربي وإلهي. انظر اليوم إلى شعبك المجتمع أمامك، وإلى كل قلب يبحث عنك، وإلى كل نفس تعبت من الجراح والشكوك والخوف. نقف اليوم أمام ذخيرة رسولك القديس توما، لا لنعبد مادة، ولا لنطلب قوة سحرية، ولا لنضع رجاءنا في شيء مخلوق، بل لنمجد عملك أنت في قديسيك. فالعبادة لك وحدك أيها الثالوث القدوس، والمجد لك وحدك، والرجاء منك وحدك. القديسون نكرمهم لأنك أنت تقدست فيهم، ولأن نعمتك أشرقت في أجسادهم ونفوسهم، ولأنهم صاروا شهودا للمسيح الحي وأعضاء في جسده وهياكل للروح القدس. فيا رب، اجعل تكريمنا لهذه الذخيرة تكريما مستقيما ونقيا، يقودنا إلى الإيمان والتوبة واللقاء بك أنت يا رب الحياة. علمنا أن نرى في هذه الذخيرة علامة لشركة القديسين، وشهادة بأن الذين سبقون بالإيمان لا ينفصلون عنا، بل يرافقون الكنيسة بالصلاة ويشدون خطانا نحو بيت الآب. بشفاعة رسولك القديس مارتوما، بارك يا رب هذا شعبك المؤمن. آمين. بارك الآباء والأمهات وثبتهم في الإيمان والرجاء والمحبة. بارك الأطفال والشباب واحفظ قلوبهم من الضياع واللامبالاة، وافتح أمامهم طريقا إلى الإنجيل والكنيسة والخدمة. بارك المرضى والمتألمين، واجعل جراحك المقدسة عزاء لهم وشفاء داخليا. بارك الذين يعيشون الشك والتعب الروحي، ولا تسمح أن يتحول سؤالهم إلى ابتعاد، بل اجعل سؤالهم بابا للقاء أعمق بك. بارك كنيستك في أرضنا، وبارك أديورتنا وكنائسنا ومؤمنينا الذين حملوا الإيمان بالدموع والألم والشهادة. بارك يا رب شعبك، واحرسه بيمينك القدوس، ليحل سلامك في القلوب ونورك في العقول ورحمتك في البيوت وقوة قيامتك في كنيستك. ولتكن بركة الله الآب ومحبة الإبن وشركة الروح القدس معكم جميعا، الآن وكل أوان، وإلى دهر الدهور.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: اخي لابرسكالد عنكاوا شو تشي بوينت شو

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ريشا مسرور برزاني مقرو لهوناين ومواثم خيدي بتخارت شلي طبياثي ترمو خمشي ومشرب عموقوثة شوتا بوثة دعوادي. وبركة أربيل قصايا عم قنصلا فرنسايا دم عززت المهيران إقنومايا وشرطة خايا. بسنتة من شلطانة كردستان طوارة مث إسخانة بشرطة خا جو أربيل بخمس بساسة خافة. شلطانة كردستان يصب مع علتة بنزين ساقو لا يوثى دبصيروثة ديقدانة وشلطمتا على نبقاثة. بيف دوقة مغدورة خميم فأسقنتا بعصيان وثد عراق أمو 5 مليون دولار خسرانة يوم عيد. زيدي مودع بيهولت بأقرى مالايا موثرانا مودعا واثع المالت خوبالا. بورشان دريشا يوثع الهرمز 8 نقلا ياث الدعارتا بأرخد واشنطن بدوقتا بقيبة دعمان. ويادة عربايا تخلاني ببنيتا لامت هويانا على قزيماتة حوثايا بصفخت الطوسات سعودية. FBI مودع منعتاد اشتم طي السياثة قراوايا قو آر دم دينا ثقبيلة بمونديال تري البي واشتو اسري. كلوثة دمطيوثة ربثة قوقي زرياثة أمريكاية دعريسو سبع العالة خيلانة قنطوثة. ترامب مظهر من شخلاب ديورو بالعلمات ليثايا بعلثة توتاوثة.

0: خطوات الدفاع المدني خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث والحوادث والطوارئ، إذ يؤدي دورا حيويا في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز أمن المجتمع وسلامته. لا تقتصر مهامه على إخماد الحرائق فحسب، بل تمتد لتشمل عمليات الإنقاذ والإسعاف والتعامل مع حوادث السير والانهيارات والفيضانات والحرائق الصناعية وكذلك المنزلية. وتزداد أهمية الدفاع المدني مع التوسع العمراني والتطور الصناعي، حيث تتنوع المخاطر التي تتطلب سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل. ولهذا يعمل رجال الدفاع المدني على مدار الساعة مدعومين بأحدث المعدات والتقنيات. كما يولي الدفاع المدني اهتماما كبيرا بالتوعية المجتمعية من خلال تنظيم حملات توعوية في المدارس والجامعات والمؤسسات من أجل تثقيف المواطنين حول إجراءات السلامة وطرق الإخلاء والاستخدام الصحيح لطفايات الحريق، وكذلك كيفية التصرف عند وقوع الحوادث أو الكوارث، حيث يؤكد المختصون أن مسؤولية السلامة ليست مسؤولية الدفاع المدني وحده، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ بالتزام الأفراد بإجراءات الوقاية والإبلاغ السريع عن أي خطر، وكذلك التعاون مع فرق الإنقاذ أثناء الطوارئ.
1: إحنا سابقا طبعا كمستوى دولة العراق ما كان عندنا اهتمام لهيجي أمور بالوضع الطبيعي. من قلنا نطلع على الدول المتقدمة، دول أوروبا وغيرها، صار أكو توعية بهالموضوع هذا بشكل أكبر. فهسه حاليا أكو اهتمام بهالجانب هذا، لأنه هو كلش مهم كدورة بحياتنا الشخصية أو العامة، أنه لازم أنه يكون متوفر مثل هسه مال الأطفاء الحرائق أو هاي الأشياء من دواعي السلامة الموجودة بأي مكان كان. فالمفروض أنه الكل تهتم بهذا الموضوع، يكون إلى أولوية، لأن إحنا دا نشوف يعني هسه بالنسبة لحرارة العراق كالحرارة الزايدة والأوفر اللي يصير بالعراق كحرارة، لازم موجود هيك شيء، لأن تصير عندنا التماسات الكهربائية، هاي هم تسبب حرائق. فإحنا لازم هذا الموضوع يكون اهتمام إلى كدور، وهذا دور الدولة يعني بشكل أساسي، إنه المفروض يهتمون بهالموضوع هذا بشكل أكبر، يعني توسع يكون أكبر. أنا برأيي الشخصي إنه هسه حاليا التكنولوجيا والإنترنت الأونلاين والتلفزيون إلى تأثير كلش كبير بداخل بيوت المجتمع الحالي، لأن هسه سابقا إنه هاي التوعية ما كانت موجودة. فاحنا دا نحكي عن جيل كامل هسه حاليا دا يحاول يتغير ويتطور بالوضع الطبيعي اللي احنا هسه حاليا دا نعيشه. فالمفروض اكو توعية اكثر كوسائل التواصل الاجتماعي، كاعلانات، كمقابلات ويا العالم بالشارع انه تلتقون بيهم. التوعية المفروض كل بيت انه يكون بيه دواعي السلامة، لان هاي شغلات اساسية. يعني انت حضرتك حكيتيها وهذا الصحيح، انه عالم مدى تلحق، يعني دا نفقد ارواح بسبب اهمال بسيطة من البيت أو من التوعية. فإحنا نحاول نوعيهم بالشكل اللي نقدر عليه. حبيبي
0: شكرا جزيلا،
1: أهلا وسهلا بيش قلبي.
2: نعم، أنا كمهندس نشتغل إحنا في مجال البناء. قبل بالإقليم كان دور الدفاع المدني جدا قليل بتدخل بالمباني وبالمنشآت، بس يعني مع الأسف بعد فترات صارت حوادث كلش كبيرة، يعني صارت حرائق بالمجمعات السكنية، وصار هذا الهواية صارت الأضواء عليه اللي بالحمدانية قاعة الهيثم وغيرها. فمن وراها يعني بدأ صار تحرك قوي من قبل الدفاع المدني على الموافقات، إجازات البناء، يطلعون كشوفات. هسه ممنوع أي مبنى يتعمر بدون أي إجراءات دفاع مدني، واللي هي تشمل المرشات مال الحريق، الطفايات، المجسات مال الحريق، كل هذا تكون كل المكانات موزعة، أرقام التليفونات والأرقام الساخنة وإلى آخره. ودي يسوون تدقيق كلش قوي، وأي مطعم أو أي خلينا نقول أي مصلحة ما يجددون إجازتهم بشكل سنوي إلا إذا يطلعون كشوفات يتأكدون من فعالية هذه الأنظمة. يعني
0: طيب، لكن مع هذا أعتقد، هل تعتقد أنه لا يزال أكو هاليوم خلينا نقول بعض المؤسسات أو بعض قاعات الأعراس بشكل عام حسب ما نشوف إحنا لا تزال تفتقر إلى الاهتمام بموضوع خلينا نقول منظومات اللي هي الدفاعية، ومثل ما أنت قلت مثلا عندك القناني مال الأكسجين وغيرها، الطفايات اللي موجودة، هل لا تزال أكو هناك نقص في بعض الأماكن أو خلينا نقول قلة اهتمام من هاي الناحية؟
2: قليل جدا هسه بالفترة الأخيرة، لأنه صار الدفاع المدني يتحمل مسؤولية إذا صارت كوارث أخرى، لأنه إذا باكر عقبة صار أي شيء راح يرجعون يقولون منه هاي اللجان اللي ساهمت بتجديد إجازة هذا المبنى إذا ما عندها الإجراءات، وراح يعاقبون هم. فهم هسه خوفا من العقوبة وهمنا لسلامة المواطنين يشددون على هاي المكانات، طبعا خصوصا بمراكز المدن، يمكن بالمناطق أطراف المدن وهذه صعب الوصول إلها والتدقيق عليها، دا يصير هيك شغلات، بس بثلاث محافظات بالإقليم لا إجراءات كلش شديدة، ودي يشددون على المكانات اللي أوردي موجودة واللي قيد الإنشاء همين. يعني
0: شنو برأيك أكثر الأماكن اللي دائما تكون معرضة للحرائق أنه لازم واحد ينتبهها؟ مثلا خلينا نقول أنت كاختصاص في الهندسة والبناء، شنو هي المواد اللي تشوفها ضارة أو قابلة للاشتعال تنصح أنه يتم استبدالها حتى مثلا تخفف من حدة الحرائق، خصوصا أنت تعرف بالعراق بالصيف مثلا درجات الحرارة قد توصل إلى 50 درجة، وفما يعني أحيانا فوق أو فما دون، وهذا بالتالي ممكن أيضا يأثر بشكل أو بآخر على المباني أو جودة المباني ويسبب الحرائق. فشنو هي هذه المواد اللي ممكن يتم استبدالها والانتباه من عندها أثناء البناء حتى تخفف الكوارث؟
2: أي نعم، يعني أول شيء كمواد البناء أكو معروفة كل المواد من تنشرة للبناء، مواد البناء معروف الفاير ريتينج أو خلينا نقول مدى تحملها للحرائق المعروف، وأكيد المواد ضد الحريق هي تكون أغلى، هذا رقم واحد. المكانات المعرضة أكثر للحريق هي أكثر شيء المخازن، اللي مخازن الأدوية، المواد الكيميائية، هذه المساحيق وكلها هذه المواد التنظيف، هذه أكثر شيء الزيوت، هاي أكثر شيء مكانات لازم واحد يشدد عليها يكون بها إجراءات السلامة. فأنا برأيي المشكلة هنا بالعراق إنه إحنا تحصل الكارثة يلا نتحرك على الموضوع، فلازم يكون أكو إجراء وقائي قبل ما تحدث الكارثة حتى نتجنب يعني هذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا
2: الحمد. الله يخليك، مع السلامة.
0: وفي الختام يبقى الدفاع المدني رمزا للتضحية والعطاء وعنوانا للأمان في المجتمع، حيث يقدم منتسبوه أرواحهم وجهودهم لحماية الآخرين، مما يجعل دعم هذه المؤسسة وتعزيز ثقافة السلامة مسؤولية وطنية تساهم في بناء مجتمع أكثر أمانا واستقرارا. كانت معكم من عنكاوا راديو مريم عماد.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

الرئيس مسرور برزاني يهنئ الولايات المتحدة بذكرى الاستقلال 250 ويؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية. محافظ أربيل يبحث مع القنصل الفرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بدعم من حكومة كردستان، نمو متصاعد للاستثمار في أربيل بخمسين رخصة جديدة. حكومة كردستان تسمح باستيراد البنزين لمواجهة نقص الوقود والسيطرة على الأسعار. المرصد الأخضر، الحرارة الفائقة تكبد العراق 150 مليون دولار خسائر يومية. الزيدي يوجه بمنح مكافآت مالية مجزية للمخبرين عن أموال الفساد. صراع السيادة على هرمز، ثمان ناقلات تعود أدراجها وواشنطن تتمسك بالمسار العماني. التحالف العربي يتوعد برد غير مسبوق على تهديدات الحوثيين باستهداف المطارات السعودية. الFBI يعلن اعتراض 600 طائرة مسيرة في أجواء المدن المستضيفة لمونديال 2026. حالة تأهب قصوى في جزر أمريكية تحسبا لإعصار شديد الخطورة. ترامب يحذر من تحول أوروبا إلى العالم الثالث بسبب الهجرة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يدفرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ريشا مسرور بارزاني مقرولة هوناي المواثم خايدة بتخارت شلي طبيافة ترمى وخمشي ومشرب عموقوثة شوتا بوثة دعوادة وبركة أربيل قصايا عم قنصلة فرنسايا دم عززت المهيران أقنومايا وشرطة خايا بسنتة من شلطانة كردستان طوارة مث أسقانة بشورتاخا جو أربيل بخمش بساسة خافة شلطانة كردستان يصب مع علتة بنزين ساقو لا يوثا دبصيروثة يقدانة وشلطنتا على نبقاثة بيت ذوقة مغدورة خميم فأسقنتا بعصيان وفد عراق أمه وخمسة مليون دولار خسرانة يوم عيد زيدي مودع بيهولت بأقرى مالايا موثرانا مودعا واسع المالت خوبالا برشان دريشا يوثا على الهرمز 8 نقلا ياثا دعارتا بأرخد واشنطن بد وقتا بقيبة عمان خويادة عربايا تخلانة ببنيتا لامت هويانا على قزيماثة حوثايا بصبخت الطوسات سعودية مودع منعتاد اشتم مطي السياسة قراوايا قو آر دم دينا ثقبيلة بمونديال تري البي واشتو اسري ايكلوثة دم طيوثة ربثة قو قيزر ياثة امريكاية دعريسوثة بعالعالة خيلانة قنطوثة ترامب مظهر من شخلاب ديورو بالعلمات ليثايا بعلثة توتاوثا

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: serious.
1: يا اخي جمال يا زمان
2: يلا جلد جلدك تخزخ لهم
3: سيناشي سي بربيو بربياخي
4: واو كما شدانه

حافظ أربيل يبحث مع القنصل الفرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. بدعم من حكومة كردستان، نمو متصاعد للاستثمار في أربيل بخمسين رخصة جديدة. حكومة كردستان تسمح باستيراد البنزين لمواجهة نقص الوقود والسيطرة على الأسعار. المرصد الأخضر، الحرارة الفائقة تكبد العراق 150 مليون دولار خسائر يومية. الزيدي يوجه بمنح مكافآت مالية مجزية للمخبرين عن أموال الفساد. صراع السيادة على هرمز، ثمان ناقلات تعود أدراجها وواشنطن تتمسك بالمسار العماني. التحالف العربي يتوعد برد غير مسبوق على تهديدات الحوثيين باستهداف المطارات السعودية. الFBI يعلن اعتراض 600 طائرة مسيرة في أجواء المدن المستضيفة لمونديال 2026. حالة تأهب قصوى في جزر أمريكية تحسبا لإعصار شديد الخطورة. ترامب يحذر من تحول أوروبا إلى العالم الثالث بسبب الهجرة.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

تعلن كنيسة مرتوم الرسول عن انطلاق مهرجانها الرابع ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم الأحد الخامس من تموز الحالي في منطقة 147 قرب كنيسة سلطانة السلام. يبدأ المهرجان الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ليلا، تتخلله فعاليات ومسابقات وسوق خيري. الدعوة عامة للجميع. مهرجان مرتوم الرسول الرابع.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Ankara Radio on frequency 97.7 FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ترزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: أتيا كابورا، أتيا كابورا، موخينا بيت بوشم دا خوبا ليخلصت كما تخيت هلا اتلهيوي قالو بسبارل هلا اتلهيوي خبوخ بنطارل أتيا كابورا موخينا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.